أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد،

0: مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

على ضحكته، يا سلام على خفته، ولما يقول احبك يقول لي قلبي دق كله شل قلبي وفؤادي وما ملك. خدني خد مني روحي انا كلي ملكي لك لك، يا سلام على ضحكته، يا سلام على خفته.

0: حقيقنا يا فرحة عمري كله يا أحلى من المنى
1: أحلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير والأمل المتجدد بوجودكم وحضوركم معنا أنتم مستمعينا ومتابعينا، يسعد صباحكم بالخير والرضا يا رب العالمين، وعساها بداية أيام جديدة وكذا مع الأجواء الحلوة نقول لكم صباحكم سعيد، وللناس اللي رايحة الدوام أكيد بتكونوا مبسوطين بنفس الطريقة، والنسمات الباردة اللي رافقتنا طوال الطريق، ويسعد أكيد صباح الزملاء المتواجدين حاليا في الكنترول ناصر وأيضا يسرى وزميلتي كالعادة المشاركين ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، ويسعد صباح ناصر يسرى وكافة الطاقم الموجود معنا أيضا مرة أخرى يعني مني، وأيضا كل أصدقائنا ومتابعينا وكل مستمعينا على الإف إم اللي بيستمعوا لنا دائما على موجات 959 أو 899، أيضا لمن يمر ويشاهدنا أو يتابعنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة منتصف الأسبوع، ويا لها من حلقة ويا له من يوم جميل اليوم مع الأجواء. مش عارفة، يمكن دائما يقولوا شهر سبتمبر أو أيلول دائما نهاية الصيف، لا اليوم عكس الآية، أو يمكن مع التغيرات المناخية أصبحنا نشاهد أنه الشهور اللي كانت فعلا في عز حرها أصبحت نوعا باردة ولطيفة أيضا. ومن أجواء هذا اليوم دينا استوحينا رسالتنا الصباحية. نعم. اللي هي الاستمتاع بالتفاصيل الجميلة،
0: لأنه ببساطة وإحنا جايين في الطريق مثل ما حكيت لكم من سابق كلنا كذا، يعني اللي جاي بالباص واللي جاي بسيارة خاصة، بغض النظر عن الطريقة اللي أنت بتوصل فيها لدوامك حتى وإن كانت مشي، بس ببساطة جالسين كذا وبنتأمل مثل ما بيقولوا. أحيانا بتمر علينا لحظات يمكن تكون لحظات الصمت اللي ما بنفكرش فيها بأي شيء آخر، ولكن نستمتع باللحظة هذه، يعني شايل من دماغك أي شيء ثاني. يعني إحنا وإحنا جايين ما كانتش في أي هموم على رأسنا، ما كانتش في مثلا مسألة انه انا قد باقي للدوام، قد يصادفني كذا، او بيتعبني العمل وبتتعبني امور كثيرة، لا، كل هذه المواضيع كانت على جنب، كانت بس كذا جالسة او بتأمل السماء والبحر بان انا جاي على الطريق البحري، وكانت لحظات بسيطة بسيطة، يعني حتى وانها هي قصيرة مثل ما قلت لكم لحظات، ولكن شيء جميل ان احنا نستمتع بكل شيء موجود معانا وحتى وان كان بعد طول غياب.
1: فعلا اليوم يمكن عادنا إلى هذه النقطة يا دينا، إنه فعلا يجب علينا أن نصفي عقولنا وأن نعيش هذه اللحظة التي نحن نعيشها، ما نفكرش بالهموم، إيش كان في الماضي استوى، إيش المشكلات التي ربما ستواجهني بعد ساعة بعد ساعتين أو حتى بعد أسبوع. فعلا التفاصيل الصغيرة التي ننساها مستمعينا هي التي تعزز شعور السعادة في داخلنا والراحة والدفء. مثل اليوم يمكن هكذا في الأجواء، اليوم احنا نعيد ونكرر الأجواء الجميلة، فعلا يمكن ساعات الصباح كانت لحظة فيها دفء من هذه النسمات التي ربما بالأمس كان الجو كتمة وحار، فنائما مستمعينا هذه الأشياء تعودنا إلى طبيعتنا الأولى، طبيعة أنه نتأمل. أيضا مو بس بالأجواء مستمعينا، هذه التفاصيل توجد أيضا في حياتنا، في أسرتنا، في منزلنا، فيما نمتلك نحن، أيضا فيما نستطيع فعله. تفاصيل صغيرة أنتم فتشوها هنا أو هناك ستجدونها هي التي تجلب لكم السعادة. على سبيل المثال ابتسامة الطفل، أو مثلا عندما ترى أنه الشخص في الشارع بيساعد أحد، أو أحد بيضحك لك، أو حتى في الباصات ربما البعض يا دينا ما شاء الله عليهم مزاجهم وخفة دمهم اللطيفة والفرحة والسلة، دائما نحن نقول أصحاب عدن دائما سلة، فبتلاقيهم مزحة من هنا ومزحة من هنا حتى لو كانت على السياسة يعني بقالب كوميدي، فبتلاقي أن هذه التفاصيل هي التي تجعلنا سعداء.
0: بالضبط هذا هو اللي كنا بنقصده، نستمتع بالأشياء المتواجدة معنا ونترك يعني كل شيء خلفنا، بالأخير نقدر نقول صباح الخير يا دنيا ونترك سواد الأمس مثل ما صار بالأمس، خلونا نبدأ يوم جديد، بداية جديدة، حياة حلوة نقدر نسميها مع هذه الدقائق البسيطة اللي مطرت فيها سماء عدن، وأظن بأنه ربما باقي المناطق اللي بنتعرف معها بعدين على الطقس قد تكون مشابهة لحالة عدن، فعشان كذا خليكم معنا، لابد من احنا نكون حاليا مع ناصر ونستمتع ونكمل صباحنا الرايق بأغنية افتتاحية صباحية.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين وين ما كنتم، وهيا بنا إلى فقراتنا. وهذه الفقرة ألا هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. قطاع الأرصاد الجوية في عدن سنتعرف سوية على حالة الجو بمشية الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 15 من سبتمبر أيلول، ونبتدئها معك يا دينا.
1: كالعادة عزيزتي ديانا، البداية دائما تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها. طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرة والمناطق المحاذية لها أيضا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرة.
0: نعم، وأما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لح جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت.
1: أما عن المناطق الصحراوية والهضبية فطقس صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: وهيا بنا لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا ومدننا اليمنية. نبتدوها في المناطق الساحلية والقريبة منها وأولها أكيد مدينتنا العزيزة عدن، سجلت العظمى 36 والصغرى 30. أما حالة الطقس والرياح فهي صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا. الله يستر،
1: هنا اللي كان في موضوع يعني.
0: الله يستر، يمكن في الساعة القادمة هذا الأجواء تتقلب ومعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: طبعا نشوف حاليا خور المكلة اللي هي في العظمى 33 والصغرى 28، وحالة الطقس أيضا لا تختلف كثيرا عن عدن ولكن أمطارها قد تكون رعدية.
0: نعم، وإلى الحديدة 37 في العظمى والصغرى 31، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: وأنا متأكدة أنه حاليا الأجواء بتكون بسقطرة من أجمل ما يكون، فدرجة الحرارة العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة طقسها أيضا صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية، شديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
0: وإلى المخا العظمى هناك 37 كالحديدة والصغرى 29، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
1: أما عن الغيضة في العظمى سجلت 32 والصغرى 25، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة، حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: نعم، ونذهب الآن مستمعين إلى زنجبار أبين، العظمى 37 والصغرى 28، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح خفيف إلى معتدلة.
1: أما عن لحج الخضيرة فسجلت في العظمى 38 والصغرى 27، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون العظمى 40 والصغرى 25، حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: أما عن الحالمة تعز في العظمى 32 والصغرى 19، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب إلى عتق وبيحان، متشابهتان العظمى فيهما 38 والصغرى 26، وحالة طقسهما صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية في عتق وبيحان، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح في كليهما معتدلة.
1: نعم، والآن من المناطق الجبلية وذكرنا فيها تعز، أما عن صنعاء في العظمى 29 والصغرى 15، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، حار نسبيا نهارا، بارد في الليل والرياح خفيفة.
0: أما تعز العظمى 32 والصغرى 19. حالة الطقس والرياح صح وغائم جزئيا، أمطار عادية حار، نهارا بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
1: أما عن ذمار في العظمى 26 والصغرى 12، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم معتدل، نهارا بارد نسبيا في الليل والرياح خفيفة. ودائما يا ديانا ذمار بتكون يعني جوها بارد في كل الأوقات يعني.
0: نعم، لكل عشاق البرود يروحوا ذمار يعني يعيشوا. أما الضالع فالحرارة كالحالمة 32 في العظمى والصغرى 20، وحالة طقسها صاحة وغائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
1: وإبل الخضيرة أيضا في العظمى 28 والصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا في الليل والرياح خفيفة.
0: ونختتم هذه النشرة في محافظة البيضاء، العظمى هناك 30 والصغرى 18، حالة طقسها كئيب.
1: أما من قسم التنبيهات والتحذيرات فنحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: ونحذر أيضا الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: وطبعا كانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي براشد عليم.
0: والآن إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في عدن في المنصورة تحديدا، لنعرف على أسعارها لهذا اليوم ونبتدئها معك.
1: البداية كالعادة من الخضروات والبطاطس، بما أنها أكثر استخداما، ف 22 كيلوغرام في السلة ب 20,000 وسعر الكيلو من 900 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 800.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام ب 46,000 وسعر الكيلو ب 1800.
0: وهنا الجزر 5 كيلوغرام من 5,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: أما عن البامية 6 كيلوغرام ب 20,000 وسعر الكيلو ب 3,400.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام من 15,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: الكوسة 18 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 890.
0: الخيار 16 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: أما عن البيبر 6 كيلوغرام ب 7,000 وسعر الكيلو ب 1600.
0: البسباس 25 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما عن الكوبيش كبير الحبة فهو ب 2800 وصغير الحبة ب 2500.
0: وإلى قسم الفواكه مستمعينا، الباباي 24 كيلوغرام من 14,000 وسعر الكيلو للجرام الواحد طبعا 500.
1: نعم، والآن إلى الخرمش وهو العطة، فبالنسبة لي تعتبر فاكهتي الموسمية اللي أحبها جدا، 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو ب 1800 ريال.
0: وإلى فاكهة دائما في أسواقنا لكل عشاق الموز، 30 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما عن العنب الرازقي 20 كيلوغرام ب 46,000 وسعر الكيلو ب 2300.
0: الليمون الذي صراحة زعلانين بأسعاره مرتفعة جدا لأنه وزع على الأسواق حاليا، 16 كيلوغرام من 50,000 وسعر الكيلو من 3,200.
1: أما عن البلح 20 كيلوغرام ب 24,000 وسعر الكيلو ب 1200.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: أما عن الرمان 20 كيلوغرام ب 45,000 وسعر الكيلو ب 2300.
0: العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 50,000 وسعر الكيلو من 2500.
1: أما عن الفرسك 20 كيلوغرام ب 30,000 وسعر الكيلو ب 1500 ريال.
0: وختام هذه النشرة بالعنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1800. وكانت هذه النشرة مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية.
1: وإلى جدول الرحلات هذه معنا ليومنا هذا، وكالعادة الرحلة 535 أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا.
2: رحلة 512 الثابتة أقلعت من عدن في 4:30 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 6:30 صباحا.
1: أما عن الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 7:30 صباحا وستصل إلى عدن بمشيئة الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا.
2: الرحلة 600 أقلعت من عدن في 5 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 8:30 صباحا.
1: والرحلة 601 تقلع من القاهرة في الساعة 9:30 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 1 ظهرا.
2: رحلة 611 تقلع من القاهرة في الساعة 6 أو أقلعت من القاهرة في الساعة 6 صباحا وستصل الرياض في الساعة 9:45 دقيقة صباحا.
1: أما عن الرحلة 610 تقلع من الرياض في الساعة 10:45 دقيقة صباحا وتصل إلى القاهرة في الساعة 2:15 دقيقة ظهرا.
2: الرحلة 854 تقلع من عدن في 9 صباحا وتصل مومباي في الساعة 3:30 عصرا.
1: أما عن الرحلة 855 تقلع من مومباي في الساعة 5 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:30 مساء.
2: الرحلة 602 ستقلع من عدن في 10:30 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 2 ظهرا.
1: أما عن رحلة 607 تقلع من القاهرة في الساعة 3 عصرا وتصل إلى سيئون في الساعة 6:30 مساء.
2: الرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 3:45 ظهرا وتصل جدة في الساعة 5:45 عصرا.
1: والرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 6:55 مساء وتصل في الساعة 8:05 مساء.
2: الرحلة 606 تقلع من سيئون في الساعة 8:45 مساء وتصل القاهرة في الساعة 11:30 ليلا.
1: وآخر الرحلات معنا 532 تقلع من عدن في الساعة 10:10 دقائق مساء وتصل إلى الرياض في الساعة 12:10 دقائق منتصف الليل من اليوم التالي.
2: ونتمنى للجميع الوصول الآمن.

0: وعدنا إليكم مستمعينا للاستمرار في فقراتنا، وها هي الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم 15 من سبتمبر أيلول الموافق 4 من ربيع الآخر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: ضمن ترتيب عسكري لاستعادة مبادرة الهجوم في الساحل الغربي، تشكيل قوة المقاومة التهامية باستقلال مالي وإداري وعملياتي تحت إشراف العمليات المشتركة للتحالف،
0: والتحالف يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى عدن،
1: وقرار حكومي بحظر دخول وتداول جميع البضائع والمنتجات الإيرانية،
0: محافظ عدن يبحث مع التجار دعم النازحين واستقرار الأسواق،
1: وزارة التربية تحذر من كيانات التعليم الافتراضي وتؤكد بطلان شهاداتها،
0: اتحاد عمال عدن والشؤون الاجتماعية يستكملان ترتيبات الانتخابات النقابية،
1: والقوات المسلحة تستعد مواقع وتنفذ غارات على تجمعات حوثية في تعز،
0: مصدر أمني ينفي دخول قوات الطوارئ إلى عدن ويحذر من الشائعات.
1: أما عن الصفحات الداخلية، معنا درع الوطن اللحجي بين جنوده لرفع الجاهزية وترتيب الصفوف،
0: وواشنطن تعلن استعدادها لتزويد إيران بالوقود النووي،
1: والقاهرة ترفض مقترحا لميليشيا الحوثي للتنسيق الملاحي في البحر الأحمر،
0: الائتلاف الوطني الجنوبي يدعو لقيادة موحدة لاستعادة المخا والساحل الغربي،
1: والشيخ صالح بن فريد يدعو لتوحيد القوات وإغاثة نازحي الساحل الغربي،
0: وميليشيا الحوثي تتلقى ضربة قاسية في الساحل الغربي،
1: منتسبو أبيان يشتكون من تأخر صرف مرتباتهم،
0: وهنا أيضا قوة العمالقة الجنوبية تدمر آليات بي ام بي تابعة لميليشيا الحوثي في جبهات كهبوب،
1: ووصول طائرتين إلى مطار صنعاء لنقل جرحى من قيادات حوثية.
0: إلى الصفحة الرابعة، تحليل بقلم العميد الركن عبد الرحمن الربيعي، كتب صراع الحافة والانهيار التكتيتي، قراءة عسكرية في واقعة الساحل الغربي،
1: ووزير الصحة يبحث مع الصليب الأحمر توسيع الدعم الصحي والإنساني،
0: أيضا هنا محافظ أبين يؤكد دعم القضاء واحترام استقلاله وترسيخ سيادة القانون،
1: وكذلك محافظ عدن يبحث مع التجار دعم النازحين واستقرار الأسواق.
0: إلى صفحة السادسة، أهالي جول مهدي بأحور يناشدون إنقاذ منطقتهم بعد 20 يوما من انقطاع الكهرباء،
1: واتحاد عمال عدن والشؤون الاجتماعية يستكملان ترتيبات الانتخابات النقابية،
0: وهنا أيضا مدير سحيوت يطالب بدعم المياه والتنمية وحماية المواقع الأثرية والسياحية في المهرة،
1: وزير الأشغال ومحافظ لحج يبحثان استكمال مشاريع الطرق ومعالجة الإزدحامات،
0: ومنتدى الإغاثة والبناء يوزع 200 حقيبة مدرسية على الأيتام والنازحين في عدن،
1: والمضاربة ورأس العارة تناشد إغاثة آلاف الأسر النازحة من الوازعية.
0: نادين إبراهيم كتب التحليل في الصفحة السابعة، ما خيارات السعودية أمام الحوثيين في اليمن؟
1: أما عن الصفحة الثامنة أيضا، تقرير من فخر العزب، جحيم التنقل في اليمن، مسافرون معرضون للقتل والاعتقال والنهب،
0: وتقرير في الصفحة التاسعة من الشرق الأوسط، إعادة تنظيم القوات واستعادة زمام المبادرة أولوية المرحلة، القيادة اليمنية تتجه لتجاوز صدمة خسارة الساحل الغربي.
1: ومن كتاباتنا في الصفحة العاشرة للدكتور علي ناصر الزامكي يقول، بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، القيادات المؤسسية، الاستثمار الذي يسبق كل مشروع في الجنة.

0: استعداداً لخليجي 27.
1: وسيئون تختتم ورشة حكام الدرجة الأولى والكأس باختيارات الشارة الدولية ومعتمدي اللياقة.
0: وزارة الشباب والرياضة تدشن دورة في الأمن السبراني للكوادر النسائية.
1: وبعثت منتخب الناشئين تصل القاهرة لخوض معسكر خارجي استعداداً لبطولة غرب آسيا.
0: وإلى الرياضة العالمية معنا يامال استحق الكرة الذهبية.
1: أيضا هنا حادث مروري يعيق رخصة مارديني.
0: وأيضا طبعا يتواجد معنا المزيد من الأخبار هنا في الصفحة الرابعة عشر، وهنا تقرير يقول فيه تعثر الدبلوماسية مع إرجاء اجتماع إقليمي بين إيران والعراق ودول الخليج بخصوص مضيق هرمز.
1: إلى قسم المتابعات في ختام هذه الصحيفة، ولدينا هنا عنوان هكذا لا أعلم محتوى لكن سنقرأه، ألا هو مع بداية الدراسة مدرسة تنشر أسماء 189 طالبا وتعتذر.
0: نشوف إيش السبب. طبعا أثارت مدرسة أوسيم الرسمية للغات في محافظة الجيزة المصرية موجة غضب بعد نشرها أسماء 189 طالبا وطالبة متأخرين في سداد المصروفات الدراسية والإعلان عن تحويلهم إلى مدارس حكومية عربية.
1: وحذفت المدرسة مستمعين الكشوف من صفحتها الرسمية وقدمت اعتذارا لأولياء الأمور مؤكدة حذف المنشور فورا حرصا على خصوصية الطلاب وأسرهم.
0: وأوضحت الإدارة أن نشر الأسماء جاء بهدف تنبيه أولياء الأمور إلى موقف أبنائهم وتفادي تنفيذ قرارات التحويل وليس بقصد الإساءة إلى أي طالب أو أسرة.
1: وكانت المدرسة مستمعين قد نشرت القوائم قبل بدء الدراسة بساعات مطالبة أولياء الأمور بالحضور لاستلام ملفات أبنائهم وتقديمها إلى أقرب مدرسة حكومية وفق محل الإقامة. أنا بشوف إنه مش كل شيء لازم يعلن بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما دامهم إنه مدرسة أكيد بياخذوا الملف مع عناوين وأرقام أولياء الأمور، فما فيش داعي إنه نفضح بالناس يا جماعة
0: حقيقة، لأنه في البعض اللي ممكن يتحاسب على نشر مثل هكذا مواضيع إذا كانت ضرت في بعض الناس. فهذا يعتبر كمان تمهيد بسيط لموضوعنا لليوم اللي بندخل فيه معاكم وبنتكلم عليه، ولكن الآن تنتهي جولتنا الصحفية.
1: لكن في حكمة قبل الصحفية.
0: أيوة تفضلي ديانا. نعم
1: حكمة اليوم مستمعينا تقول في شيء صحيفة، يعني مش عندنا أيوة. الضوء لا يأتي دائما من الشمس، أحيانا يأتي من قرار صغير اتخذته بشجاعة.
0: الله عليك، يعني اللي بيعطينا دائما الحكم وبيعطينا
1: رسومات من يطرح.
0: أيوة لابد ما إن إحنا نقول لك يسعد صباحك بهذه الأشياء الرائقة الموجودة معك. وننتهي هنا في صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان الأمن الرقمي. ضغطة واحدة وقد تخسر حسابك، رابط مجهول، رمز تحقق نشاركه بدون انتباه، أو رسالة تبدو عادية، كلها ممكن تكون بداية لاختراق حساباتنا أو سرقة بياناتنا. ومع اعتمادنا اليوم مستمعين على الهاتف والإنترنت، أصبح الوعي بالأمن السبرياني ضرورة لكل شخص، والأهم أن نعرف كيف نتعامل مع من يتعرض للاختراق أو الاحتيال بعيدا عن اللوم.
1: نعم يا ديانا، لذلك قبل ما نروح ونستقبل معنا ضيفنا اليوم، خلونا نفتتح هذا الموضوع بتقرير الزميلة الأيان صالح، وبعدها كده نرجع نكمل معاكم.
2: تخيل أن تستيقظ صباحا فتجد أن حسابك قد اختفى، رسائل ترسل باسمك وبياناتك قد وصلت إلى أيدٍ غريبة، والسبب ربما ضغطة واحدة فقط، رابط مجهول، رسالة مزيفة، أو شخص يطلب منك رمز التحقق بحجة مقنعة. هنا تبدأ الخطرة. في عالم أصبح فيه الهاتف جزءاً من حياتنا، وأصبحت حساباتنا تحمل صورنا ومعلوماتنا ومحادثاتنا وأسرارنا، لم يعد الأمن الرقمي رفاهية بل أصبح ضرورة. توقف قبل أن تضغط، تحقق من الرابط قبل فتحه، ولا ترسل رمز التحقق لأي شخص، ولا تستخدم كلمة مرور واحدة لجميع حساباتك، وفعل خطوتي التحقق كلما أمكن. وإذا وقع شخص ضحية للاحتيال أو الاختراق، فلا تكن أنت من يضاعف خوفه باللوم والسخرية، ساعده ووجهه وشجعه على تأمين حساباته وتغيير كلمة أو كلمات المرور وإبلاغ الجهة المختصة عند الحاجة، لأن المحتال لا ينتظر ضحية غبية بل ينتظر لحظة غفلة. وفي العالم الرقمي قد تكون الثواني القليلة التي تأخذها للتحقق هي الفاصلة بين حساب آمن وحساب في أيدي المخترقين. فتذكرها دائما، لا تثق بكل رابط، ولا تشارك كل رمز، ولا تضغط قبل أن تتحقق. أمنك الرقمي ليس مهمة خبير فقط، إنه مسؤوليتك أنت. ليان صالح لراديو عدن.

0: والآن وصلنا معكم إلى مساحتنا التفاعلية كالعادة اللي بنترك فيها المجال علشان نتعرف أكثر حول هذا الموضوع طبعا. وقبل ما نبدأ نستقبل الاتصالات اللي بتكون موجودة معكم أنتم مستمعينا ومتابعينا، لابد من نحن نستقبل ضيفنا لليوم وهو القاضي عبد القادر عثمان الفضلي، رئيس شعبة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائم العام.
1: ألو، يا صباح الخير أستاذ عبد القادر.
2: صباح النور،
1: يسعد صباحك وأوقاتك يا أستاذ، وشكرا على هذه الدقائق من وقتك لتثري حلقتنا لهذا اليوم.
2: العفو،
0: الله يسعد كل أوقاتك. طبعا أستاذي، يعني إحنا بداية في هذا الموضوع أساسا حابين نتعرف على حكاية إنه يعني مسألة الجرائم، كيف يعرف القانون هذه الجرائم الإلكترونية؟
2: الجرائم الإلكترونية عموما هي أي فعل غير قانوني يتم باستخدام الحاسوب أو الهاتف أو الإنترنت. يعني بمعنى أبسط، إذا تحولت التكنولوجيا إلى وسيلة للسرقة أو التهديد أو التزوير أو الابتزاز أو التجسس، فهذا يسمى جريمة إلكترونية. طبعا إلى الآن لم يصدر قانون جرائم إلكترونية، ولكن نحن نجتهد.
1: نعم، طب ما أكثر الجرائم التي تصل إلى القضاء؟
2: والله الجرائم كثيرة ومتعددة، بس خلينا أوضح لك أن الجريمة هذه دائما يترتب عليها حصول الجاني على فائدة غير مشروعة أو الحاق بضرر الآخرين أو المساس في بياناته. وهناك نوعان طبعا لهذه الجريمة. في جرائم تستخدم الجهاز نفسه أو النظام، بمعنى قد يتم اختراق الجهاز المملوك لأي شخص أو النظام لأي شركة، ويتم عبرها اختراق أو تعطيل هذا الجهاز أو النظام، مثل اختراق حسابات الضحايا أو نشر فيروسات. طبعا هذه من ضمن الجرائم اللي دي سألتي عليها من قبل، مثل نشر برامج خبيثة أو تعطيل المواقع أو الخدمات. يعني ممكن شركة الطيران بحالة توقف. هذه بالإضافة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني اللي هي معروفة ومنتشرة الآن. النوع الثاني من هذه الجرائم ترتكب بواسطة الجهاز نفسه، يعني ممكن عبر التليفون نفسه أو الحاسوب. يصبح الجهاز هنا مجرد وسيلة لارتكاب أي جريمة بشكل رقمي، يعني مثل النصب أو الاحتيال الإلكتروني أو الحصول على كلمات السر عن طريق التصيد، يعني لها مثل انتحال الشخصية، الابتزاز الإلكتروني، سرقة البيانات البنكية، ونشر أي محتوى مخل بالأداب أو التهديد.
0: طب
2: هذه الجرائم ميزتها أنها من الجرائم العابرة للحدود، بمعنى ممكن ارتكبها شخص في بلد والضحية في بلد آخر. بالنسبة لسؤالك، الجرائم عندنا كثيرة ومنتشرة، يعني وقد حددتها.
1: نعم، عندي بس سؤال، أسف إذا قاطعتك.
2: أو سرقة البيانات. هذه القضايا اللي موجودة ومنتشرة.
1: طب يا أستاذ عبد القادر، أنت ذكرت إنه تكون الجرائم عابرة للحدود. إذا شخص اخترقني وهو في دولة أخرى، هل أستطيع أن أقاضي؟ نعم، تسمعوني؟
0: ناصر القاضي معانا؟
1: على ما يبدو أنه فصل. وكنت أطرح هذا السؤال، هل يعقل وهل نستطيع نحن هنا في اليمن إذا أحد ابتزنا في أي دولة أخرى أن يعني نحاكمه أو نقاضيه؟
0: لأنه
1: أو
0: في أكثر القضايا اللي بتحصل حاليا يا ديانا ما بيقدروش حتى يمسكوا هذا الفاعل، لأنه ببساطة يقول لك هو متواجد في بلد آخر وأنا ما ليش الحق في محاكمته. أنا أظن هذا الموضوع فعلا بنتأكد منه من القاضي أول ما بيعود معنا حاليا على الاتصال، وهو حاليا موجود معنا يا ديانا، نرجع نستقبله ونقول
1: لا. ألو، يا صباح الخير مجددا يا أستاذ عبد القادر. ألو.
2: نعم. نعم.
1: تسمعنا الآن بوضوح؟
2: أسمعكم بوضوح.
1: نعم، أنا كنت أسأل قبل الانقطاع هذا الصغير، أنت ذكرت إنه هذه القضايا عابرة للحدود، هل أنا أستطيع كمواطنة في اليمن أن أقاضي أو أحاكم شخص ابتزني وهو في دولة أخرى؟
2: ممكن يتم تقديم بلاغ إلكتروني أو حتى عبر إدارة البحث الجنائي، وعن طريقها يتم تتبع الشخص إذا كان الأدلة متوفرة، لأن هذه من الجرائم يعني صعبة الإثبات إذا الضحية حذفها أو مسحها أو لم يترك أي أثر مادي لها. أحيانا نتيجة الخوف الضحية تحاول تمسح أو تحذف.
0: أيوة يعني. أيوة نعم،
2: وبالتالي من الصعوبة، لكن إذا فينا أدلة ثابتة نحن ممكن نتبعها.
0: طب قاضي، يعني نقدر نقول بأنه إذا تعرض شخص مثلا لاختراق حسابه أو ابتزاز إلكتروني، ما هي أول خطوة قانونية يجب أن يتخذها؟
2: والله شيء في أول خطوة يجب أن تقوم بها الضحية هي حفظ الدليل، لأن هذه من الجرائم الخاصة جدا اللي لابد من حفظ الدليل فيها، خاصة قضايا الإبزاز والاختراق. لأن 90% من هذه القضايا تنتهي بالفشل في الوصول إلى الجاني إذا الضحية حدث المحادثات بدافع الخوف. لهذا يجب عدم مسح أو حذف أي شيء يتم ويتم توثيق الجريمة مباشرة، بمعنى قبل استخدام أسلوب الحظر لابد من تصوير كل شيء مرتبط بالجاني وما قام به، مثل اسم الحساب والرابط ورقم الواتس وتصوير كل الرسائل مع التاريخ، يعني يعمل سكرين شوت، وأي حوالة مالية أيضا يطلبها تم تصويرها. الخطوة الثانية قطع التواصل مع الجاني وعدم التفاعل معه نهائيا. يعني هناك مبادئ أساسية في مثل هذه الجرائم: لا تتفاوض ولا تدفع ولا ترد عليه أي تهديد ولا يدفع. في حالة الدفع طبعا هنا الجاني يستمر في الابتزاز،
0: أيوة
2: يستمر
0: نعم.
2: في المطالبة. والخطوة الثالثة هي تقديم بلاغ رسمي وفوري أمام الأجهزة القانونية، ممكن عبر البحث الجنائي أو تقديم بلاغ إلكتروني عبر موقع النائب العام. إحنا معنا موقع، ممكن الضحية تقدم بلاغ إلكتروني كامل وبيوصلنا، ونحب أن نتبع هذا الموضوع.
1: نعم. طيب يا أستاذ عبد القادر، هل نشر صور أو معلومات شخصية لشخص ما دون إذنه يعد من الجرائم الإلكترونية اليوم؟
2: طبعا هي من ضمن الجرائم اللي طبعا حققنا وأكدنا في البداية لا يوجد قانون خاص بالجرائم الإلكترونية في بلدنا حتى الآن يفصل مثل هذه الأمور، لكن احنا نجتهد من خلال القوانين الموجودة، نعمل نوع من القياس ونعكسها في مواد قانونية المحاسبة. في الدستور مثلا يتحدث عن حرية وسرية المواصلات والاتصالات ويعتبر ذلك حق أساسي لأي مواطن، لا يجوز مراقبة كافة الوسائل أو الاتصال أو تفتيشها أو أفشاء سريتها. هذه طبعا من المبادئ الموجودة في الدستور، فأي اختراق لهذا لهذه المبادئ تعتبر جريمة. أيضا قانون الجرائم والعقوبات يتحدث على انتهاك حرمة الحياة الخاصة والسب والقذف والتشهير، كل هذه من الجرائم التي أشار إليها قانون العقوبات وأشار إليها الدستور. بالتالي نحن نجتهد ونقدم الجاني القضاء وفقا لهذه المبادئ والقوانين.
0: طب قاضي، يعني كيف ممكن يتعامل القانون تحديدا مع جرائم الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تكون واضحة بشكل صريح؟
2: كما قلت يعني أن الجرائم الواضحة عندما الجاني يكون حريص في عدم حدث أي بيانات لها، فعادة نحن نتبع هذا الجاني ونوصل إليه. يعني هو طبعا هناك صعوبة ولازم هناك أدلة واضحة حتى نوصل للجاني. لهذا من ضمن النصائح عدم حدث أي بيانات أو معلومات توصل للضحية من قبل الجاني، لأن عن طريقها نحن ممكن نوصل للجاني.
1: نعم. طيب يا أستاذ عبد القادر، ما أكثر الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو الهاتف والإنترنت وتعرض حساباتهم للاختراق؟
2: تساهل كثيرا في هذا الأمر، يعني إرسال الصور أو معلومات خاصة حتى لأغرب الناس، هذا نوع من التساهل، فعن طريقه يتم حدوث الاختراق. عدم تفعيل، أنت أشرت في التقرير، التحقق بخطوتين، عدم التفعيل من قبل الضحية، فهذا الأمر لابد من الاحتفاظ بإيميل الاستعادة، يكون مع إيميل آخر لاستعادة أي شيء، لا يتم الضغط على أي رابط يصل يعني إلى الضحية، إلى أي شخص حتى من صديق، لأنه أكثر عن 80% تقريبا هذه الجرائم تتم عن طريق هذه الروابط، هناك روابط وهمية في إذا وقعت الجريمة فخلاص، يعني هذا الشخص ينبغي أن يكون في منتهى الشجاعة، يعني لا يدفع ولا يتفاوض ولا يشجع المبتز.
0: نعم.
2: ونحن ننصح دائما البنات، خاصة النساء، يعني بناتنا أن لا يوقعوا في الاحتيال العاطفي، يعني هناك ممكن شخص معين يدخل يستدرك فتاة، ونحن نعرف تحصل مثل هذه الأمور، إذا حصل والبنت تورطت وتم استدراجها وأرسلت له صور، فهي في النهاية تحتاج إلى حماية، ينبغي على الأسرة والأصدقاء والمقربين أن يقفوا إلى جانبها ويسندوها، لأن هذه حتى لو أن أخطأت فهي لابد أن نحميها من الأسرة قبل كل شيء.
0: نعم.
2: وبالتالي تقديم البلاغ
0: بالضبط.
2: هذا يعني أهم شيء.
0: طب يعني قاضي نقدر نقول بأنه في بعض الأسر اللي ما تتقبلش هذه المواضيع بشكل كبير، فهذا الشيء اللي بيجعل بعض المبتزين يستمروا في حكاية الابتزاز للبنات. ولكن طيب الآن بنجي لخطوة اللي هي تعتبر أهم، إذا كان مثلا المبتز قاصر في العمر، يعني هل ممكن أنه يؤثر هذا الموضوع على الحكاية القانونية، وكيف ممكن تتعاملوا معه؟
2: والله في حاجة عندنا اسمها قانون رعاية الأحداث اليمني رقم 24 لعام 92، عرف الحدث أنه كل شخص لم يتجاوز سن 15 وقت ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الفعل، ولكن طبعا وفق الاتفاقية الدولية الحدث حتى سن 18. فعشان أوضح لكم بالصورة، نحن عندنا مراحل للمسؤولية، بمعنى أقل من 10 سنوات لا يخضع للعقوبات الجنائية إطلاقا شخص، لأنه طفل يعتبر. بالنسبة للسن من 10 سنوات إلى 15 سنة يسمى حدث، ويحكم عليه وفقا لهذا القانون بتدابير بسيطة يعني يقدرها القاضي، من ضمنها وضعه في منشأة يعني خاصة بالأحداث. من 15 إلى 18 تعتبر مسؤولية جنائية لكن بعقوبة مخفضة جدا، يعني إذا ارتكب هذا الحدث اللي سنه لم يصل إلى 18 أو 18 ارتكب جريمة إلكترونية تكون عقوبته غالبا بسيطة مع إمكانية وقف التنفيذ.
0: نعم.
2: باختصار هذا.
1: نعم. طيب يا سر عبد القادر، كيف يمكن للمستخدم أن يميز بين الرابط الحقيقي والرابط المشبوه، وخاصة إنه مع هذه الأيام وأوضاعنا الحالية بتوصلنا كثير من الروابط، ادخل هذا الرابط ستحصل على مساعدة على معونة، ولا ما شاء الله يعني في الواتساب الجميع ينشر.
2: صعب طبعا، صعب جدا للشخص العادي يتشبع، والكل ممكن يوقع فيها، لذلك حقلنا لا يتم فتح أي رابط من جهة غير معروفة، حتى أحيانا من جهة أصدقاء بدون قصد ممكن يرسلوا رابط ويتم الاختراق عمره.
0: نعم.
2: هذه الروابط صعب معرفتها إلا من قبل فنيين، يعني مشي نحن ننصح بعدم فتح أي رابط مقول هوية
0: فعلا. طب قاضي، يعني إذا هل مشاركة محتوى أو صور حصل عليها الشخص نفسه بطريقة غير مشروعة قد تجعل الناشر شريكا في الجريمة؟
2: والله أنا قد أشرت إلى هذا الكلام في السؤال السابق، قلت ما فيش قانون خاص بالجرائم عندنا يفصل مثل هذه الأمور، لكن نحن طبعاً هي تعتبر جريمة.
0: أوكي، بس كيف يتم التعامل معه
2: يعني؟ إحنا نتعامل وفقاً للدستور وفقاً للقانون الموجود المتاح، يعني مثلاً قانون قلنا الدستور يتكلم أنه لا يجوز مراقبة كافة وسائل الاتصالات أو تفتيشها أو أفشاء سريتها، وقانون وقانون الجرائم والعقوبات يؤكد على انتهاك عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والسب والقصد والتشهير، وفي لها عقوبة خاصة، يعني عملنا نوع من الاجتهاد لكن القانون لم يتوفر لحد الآن.
0: نعم.
1: طيب يا سيد عبد القادر، ما الإجراءات البسيطة التي تنصح بها كل أسرة لحماية حساباتها وبياناتها؟
2: حقد قلنا في البداية لا يتم إرسال أي صور أو معلومات خاصة حتى لأقرب الناس، عن طريق ذلك يحدث الاختراق. لابد من تفعيل التخطط بخطوتين، تفعيل هذا، ولابد من الاحتفاظ بإيميل للاستعادة، ولا يتم الضغط على أي رابط، يعني هذه الأمور كلها قد أشرنا إليها في أثناء المقابلة. أهم شيء حماية الشخص أو حماية الضحية، خاصة عندما تكون فتاة، هذه تحتاج إلى حماية من الأسرة والمقربين والمجتمع، حتى وإن أخطأت الضحية، وكلنا نتعرض لمثل هذه الأخطاء، يعني نعم. كلنا نتعرض أحيانا للاستدراج نتيجة لأي ظرف، إذا وقعنا في الخطأ فلا بد من وجود حماية لهذه البنت ومن الأسرة أولا وقبل كل شيء.
0: نعم.
2: بمعنى مساعدتها وحمايتها.
1: نعم. فعلا، ونحن نحتاج إلى ذلك.
0: الله يسعد لي كل أوقاتك طبعا، يعني حقيقة القاضي عبد القادر عثمان الفضلي رئيس شعبة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام، نحن سعيدين جدا بتواجدك معنا في هذا الوقت اللي ربما قد تكون أنت فيه مشغول وفي كثير من الأمور على راسك، ولكن نحن نشكرك هنا ونقول لك مرة ثانية يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم وعلى الرحب والسعة، وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم وأسوالنا لهذا اليوم. هل ترى أن التبليغ عن هذه الجرائم يساعد في حماية الآخرين ومنع تكرارها؟ وهل تبلغ أنت أصلا إذا وقعت لك أي من هذه الجرائم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الإذاعة 7819251121 أو الهاتف الأرضي 387913.
1: وهنا طبعا نستقبل الاتصالات، وأولى الاتصالات معنا اليوم. يا صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية، كيفكم؟
1: صباح السعادة على عيونك الحلوين يا خالة.
2: هل يفدعكم الله يحفظكم إن شاء الله.
1: يحفظك يا رب العالمين.
2: آمين. اليوم على إيش؟ اليوم مبندة.
1: اليوم عندكم مبندة، أنت فاتحها عبر إيش؟ 89 ولا 95؟
2: الجنبين الاثنين.
0: ها يمكن في واحدة من الترددات طافية بسبب الكهرباء ومشاكلها.
2: أيوة ولا سمعت حاجة. اليوم حق إيش؟
1: اليوم يا خالة احنا بنتكلم على حكاية الابتزاز الالكتروني اللي اصبحنا بنشوفه. يعني انت عارفة انه في كثير من اللي بيخترقوا حسابات البنات، او حتى في بعض من البنات يعني احيانا بتلاقيها وثقت بشخص امامه فبدأت ترسل صوره وبدأ يهدده. فهنا نحن حاولنا بانه نستضيف القاضي علشان يوضح لنا احنا الامور كيف ممكن نتعامل مع هذه المواضيع، وخصوصا بانه الاهل يبدأوا دايما بيصايحوا بناتهم حتى وهي غلطت، بس يزيد الغلط فوق الغلط ويبدأ يبتز، يبدأ في زيادة صور، في فلوس، في خرقات، في أمور.
2: لأن فشلهم من أول بداية، تمام ولا لا؟ يعني لهم مخطوبين ولا قدم زوجين زوجين عادي يسوي بهم يسوي بهم المهم قدم زوجة.
1: أيوة.
2: ولا حبيبي مثلا تحب واحد الحب بقيت أزي على قتل هنيا حق شادية.
1: أيوة صراحة
2: الحب بعدين يحبه لما بعدين تزوج عليه.
1: أيوة.
2: قابل له جهان يلا روحي عند أهلي
1: يا قالة وعدوا من تزوجه.
2: الله بلا أدب رجال إيش يسوي لهم ملك؟
1: صح بلا أدب رجال.
2: أولا أنا أبو بيتي كل قدلبي عند أهلي راح أبو ظبي.
0: أمر لله.
2: والله العظيم ما شاء الله ده حتزوجات قدمين جدا الحمد لله. الكبير قدم ثاني ثالث ثانوي الحمد لله. بس الواحد يكون ما مش معه أهل ولا شيء لما تروح
1: صح؟
2: تمام ولا لا؟ ولا أهل بلا أدب مجرمين
1: صح؟
2: ما زمن تين قاسة عن زوجين ما يشتوش عيالي تمام ولا لا؟
0: أيوة.
2: في أهل في أهل طيبين. أنا أبي الصراحة أنا وأختي أختي مع ثلاثة واني معي بنت، لكن قبلنا احنا أبي لكن بعد ما مات وداب زيناه وحطيناه الحمد لله. وأمي الثانية نحن قاسم بيت أبونا مهما كان.
0: لهذا يا خالة لازم البنت لازم تكون واعية في اختياراته ولازم تكون أيضا قوية، يعني بالأول والأخير هذه الحياة لا ترحم.
2: أيوة نحن شبي معانا واحد أخي ليش يدخل يصيح يخرج يصيح، لما يخرج أقرأ أتصل بكم لأني مودي هذا حالة نفسية.
0: الله يجنبك.
2: والله العظيم ما شفي أني وخالة سميحة اسمي لين ياتين بقدر بالروح حقنا واضي ياتي يتحبني وانا احبه تحب عيال بيتي وبيتي الثالثة لا الثالثة في بيت كده نغرة يجي بالبيت يجي يقول خوان ويقول خوان لما تكوني عايشة بين اهلي تمام ولا لا؟
0: ايوة.
2: لكن دحين البنات دونا الموضة دونا ما تدري لهم فين يروحوا والله.
0: طب انت يا خالة ايش بتنصحيهم؟
2: انا انصحهم اقول لهم التربية ما فيش احسن مني تمام.
0: ايوه
2: تروح المدرسه تروحوا للبيت وتعلموا تعليمكم احسن شيء تمام.
0: ايوه
2: ما نيش لا زواجه ولا شيء ده الوقت ما حد يتزوج صراحه
1: يا خاله. لا ليش خلي الناس تتزوج يا خاله خليهم
2: في يا لا
1: ايوه في كذا وفي كذا يعني عشان ما يقولوش احنا قاعدين نظلم كل الرجال.
2: لا مش كلهم رجال ولا كلهم الحريم.
1: ايوه ما تتساواش
2: هنا كل من زوج الحمد لله ربنا يعوضه، بس لكنهم من عيال من عيال ناس مش من عيال دول الروف.
1: صح
2: تمام. اللي بيعزيك وبيهبليك بيعطيك وبيز وقت الدنيا والاخره تمام. اما لا يجيب لي شفت واحدة قبل له 4 قبل له ورقة الطلاق عند امي ولا في به حالة يعني ولا في به حاجة حلوة وطول جسم وبياض ما شاء الله. شو اقولك مع الرجال ما لا يصير خيبة ولا يصير مليحة يصير بس يجزع له وقته
1: الله يسامح الرجال، الله يسامحهم يا خاله. الله يسعد لي قلبك واوقاتك على الوقت الحلو هذا. والله يا خاله يعني وجودك معانا دائما باي برنامج يعطينا روح حلوه.
2: ادينا
1: ها خاله حاضر ولا يهمك. الان بيفصل يا ناصر، خليك هكذا مع الخاله، يعني خليك مع الخاله نوريه طبعا قبل الفاصل. تمام،
0: معنا اتصال، نقول الو. يا صباح الخير.
3: صباحكم الله بالخير والعافية.
0: وصباحك عافية يا عوض.
3: تحية لك يا دينا وديانا والمخرج ناصر.
1: تحياتنا كمان لك يا عوض، وصباحك رضا وأجواء حلوة من الرحمن.
3: يعطيكم العافية. موضوع هذا صراحة أنا مزعج جدا، وأنا أتمنى من كل بنت أن تأمن حسابها خاصة البنات. ونحن يعني للأسف الشديد يعني أكثر الأساليب هذه اللي يستخدموها مع عشان الرجال.
0: أيوة.
3: أنا بسميهم أشباه الرجال، مش رجال، أشباه
1: صحيح.
3: الرجال
1: لأنه مستحيل يكونوا رجال.
3: أيوة والله، يعني بس نحن على ما اعتقدنا في بلادنا لا بأس، يعني لا بأس على ما نشوف الدول اللي جنب.
1: لا والله يا عوض، لمعلوماتك يعني خليني أفهمك شغلة، بأنه أكثر نعم. الدول اللي بيحصل فيها ابتزاز هي الدول العربية اللي أساسا فيها يعني مسلمين وفيها أمور شرقية وعادات وتقاليد بتحكمنا، لأنه يعني أنت بتهدد حد وهو حياته مثلا على السوشيال ميديا منشورة أو هذه المواضيع، أو حتى ناس يكونوا يعني ما همش مثلا حتى لابسين الحجاب فما بتفرقش معهم إطلاقا. ولكن هنا للأسف شديد في بعض الأهالي، يعني احنا بنعرف سواء كان الغلط من البنت أو الولد، في أحيانا بيكون غلط، ولكن بيقولوا دائما بأنه الأهل هم الداعم الأول والسند الأساسي، فما بالك بأنه لما البنت تغلط ويبقوا الأهل، يعني هي تبقى خايفة من أهلها، فبتضطر إن تعطي صور زيادة، تضطر إن تعطي فلوس زيادة، ربما قد يتطور الموضوع وتحصل كمان خرقات وأمور يعني غير لائقة في هذا الموضوع.
3: أيوة بس برضو زي ما ذكر القاضي، يعني ذكر كلمة جميلة، قال عليهم أن إيش يعطوهم شغال، ما يتقاوموا معهم ولا يعني يفتحوا المجال للكلام معهم عليهم. أن هذا شيء جميل،
1: بس الخوف يسيطر.
3: أيوة يعني إذا بدأت تتكلم معه يعني أنت إنسان ضعيف، إذا بدأت تقول ضعيف حاول صح. إنك يعني بكل قوتك إنك أوتي تمنع التواصل معه هذا الشخص. وللأسف نحن نشوف برضو نشوف في صفحات كثيرة بأسماء مستعارة ينزل على الناس سب، ينزل حتى في صفحة باسم الشهيد نبيل القيضي، والله إنه واحد يديره يعني باسم من عنده طلال، مش في صفحة نبيل. أشوفه دائما يتكلم على فلان، سب فلان وشتم فلان، على عيب والله. ونحن برضو كان في عندنا يعني أعتقد جهاز مكافحة العلاقة الإلكتروني، بس كان يعني مش شغال بشكل تمام، يعني
1: وقد شفنا القصص اللي حصلت من هذا الموضوع، يعني أيوة شفت اللي بيقول لك احيانا حاميها حراميها، عاد الناس بتروح عند من يا عوض؟ فين بتروح الناس تشتكي؟
3: هذا الشيء اللي اخذ لنا زياده يعني على قولتك مثل قلتي حاميها حراميها، وصلى الله السلامه ان شاء الله.
1: امين يعني يا رب العالمين،
3: نكمل بخير.
1: امين يا رب،
3: العافيه.
0: يسعد أوقاتك يا عوض، شكرا جزيلا لك. أيضا يا دينا، يمكن في بلادنا مو بس أصبحت الفتيات، أصبحت أيضا في ظاهرة إنه ابتزاز الرجال، وكان في قضية حول ذلك، فالله يعين ويستر الجميع يا رب. معنا اتصال، نقول ألو. يا صباح الخير.
4: يا صباح النور عليكم ديانا ودينا.
0: صباح العافية والأجواء الحلوة يا خالة.
4: الله صباح الخير والأجواء الحلوة وكفاء الخير إن شاء الله. بالنسبة لموضوع اليوم، موضوع الابتزاز، يعني نحن الآن كما تطرقنا وتكلمنا فيه كثير، البنات الآن لازم يأخذ حذرهم من كل هفوة، من كل غلطة، من كل رابط، من كل شيء، لأنه أنت تتعاملي مع إنسان مبتز، إنسان بلا أخلاق، بلا تربية، بلا احترام، لما نجي يبتز سواء كانت بنت أو ولد. يعني هم الآن هنا الابتزاز لغرض كسب المال السريع، بس يقول لك مبتز عشان تعطينا فلوس، وإذا استجوبت معه من أول مرة فالسقف عنده بيرتفع أكثر وأكثر. ألو.
0: أيوة يا خالة معاكي.
4: أيوة السقف عنده بيرتفع أكثر وأكثر، وزي ما قال القاضي مع احترامي تحياتي له، إنه حاولي تتجاهلي وحاول برغم إنه لأنه حقير بيكون بضغط الزر، يعني ما بتقدريش تلحقي تبلغي أمس براني، تبلغي شرطة، تبلغي اللي هو ضغط الزر، يعني تكنولوجيا ضغط الزر وبينشر. يعني نحاول نحن من البنات وكذا ما يفتحوا شي روابط، تحاول يعني تتجنب، واي
1: بس احيانا شوفي خالة ام حمزة يعني بتجي الخيانة مثل ما بيقولوا من الداخل.
4: أكيد.
1: يعني في احيانا مش بالضرورة يكون كل المرات مثلا اختراق او يكون بانه علاقة او ذي الامور، في احيانا بتكون يعني صديقة او حد قريب ليك وهذه. أيوة. الامور هو بيكون السبب في هذه الامور.
4: ايوه هذا الناس امراض عديمة. أيوة. يعني علشان كده انت احذري، شوفي تفاطي من او مثلا البنت بتحبه على علاقة مع من، لا تؤمن بسرعة ابدا، لا تؤمن بسرعة، لا ترسل صوره، لا تعمل اي حاجه ترجع تندم عليها بقيه عمرك. يعني كونوا حذرات حذرات جدا، لا تفتحوا اي روابط مهما كان من شخص واثقه فيه او من شخص ما تثقيش فيه، ما تفتحيش اي روابط روابط. وحاولوا تخففوا، البنات يخففوا شويه من السوشيال ميديا، يدخلوا يتصفحوا عادي، لا يتجاوبوش بتعليقات، لا يتجاوبوش باي حاجه، لانه في هناك مترصدين، في ناس قد شغلتهم الشاغل هذه.
1: نعم صحيح.
4: تحياتي لك يا دينا وديانا.
1: الله يحييك يا خالة، تسلمي لي، الله يسعد لي كل أوقاتك. نعم. يا رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية. ومعنا اتصال آخر.
1: خلاص نروح نشوف التعليقات دام هكذا.
0: نعم أحد المتابعين لنا عم بيصبح على أنا ويقول صباح الخير، ويقول ليش الإذاعة ضعيفة. والله مش عارف المخرج كيف الإذاعة طافية يعني، بس
1: شغالة بيقول ناصر، بس يمكن مع الأجواء أو
0: يمكن مع الأجواء ضعفت أو مع فمعلش. الآن ناصر بعد البرنامج سيشوفها.
1: وعوض العبيدي كمان موجود معنا حاليا وبيقول صباح الورد والكادي، وطبعا على أجمل برنامج صباحي، يسعد لي صباحك يا عوض بالأجواء الحلوة يا رب العالمين.
0: نعم مطيع الأصابي صباح الخير، وبسم الله نبدأ صباحنا. يسعد صباح عدن الغد ولكل المتابعين، صباح مليء وخاص للأستاذة ديانا والأستاذة الرائعة دينا والمخرج ناصر، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم اللي تخلينا نحب الصباح. كأن الجو اليوم يقول لنا تفاؤلوا الخير جاي في هذا الصباح الجميل. نقول اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل خير ونهاية لكل هم، وارزقنا راحة البال وسعة الرزق وصلاح الحال، واحفظ عدن وأهلها واحفظ اليمن كلها من كل شر. لكل شخص يسمعنا الآن وهو في طريق العمل أو الدراسة، أسأل الله أن يسهل دربه، ولكل أم تصحي أولادها للمدرسة الله يقويها، ولكل أب يكافئ علشان لقمة العيش الله يرزقك، الله يرزقه من حيث لا يحتسب. أخوك خليكم مبتسمين فالابتسامة صدقة. كان معكم أخوكم مطيع الأصابي من الشيخ عثمان، ويسعد صباحك يا مطيع.
1: واعتقد ديانا الرسالة اللي كنا منتظرين لها من الصباح ووصلتنا، انا شفت تعابير ناصر كمان. في معانا اخلاص ناجي بتقول يا صباح الخير والرضا عليكم، يا صباح الاجواء الحلوة، صباح احلى فقرة صباحية، يسعد لي صباحك يا حبيبة قلبي.
0: ايضا هنا امان الحامي، اللهم في هذا الصباح اكتب لنا من الخير ما لم يخطر ببالنا، وحقق لنا امانينا واستودعناك ايامنا فاجعلها خيرا وبركه. صباحكم تفاؤل صبا على ديانا وجميع المتصلات والمراسلات والبث المباشر من امان الحامي، ويسعد صباحك يا امان.
1: وكمان ابو خالد حلصم بيقول لا تحاول ان تكون انسان لا يخطئ فهذا مستحيل، بل حاول أن تكون إنسان يتعلم من أخطائه فهذا عظيم. صباح الجمال لقلوبكم ديانا ودينا وناصر وليان وعلى جميع المتابعين الأعزاء، يسعد لنا كل صباحك طبعا يا أبو خالد حلصم. وطبعا يا ديانا أبو خالد حلصم بيقول عيد ميلاد سعيد عليك دينا، وكل عام وانت بخير وصحة وتحقيق وأمنيات. وكمان بيقول لك يا ديانا عيد ميلاد سعيد عليك، وإنه هو نسى هذا الموضوع أمس، والمعذرة على التقليد قصير، وعام سعيد مديد بالسعادة والتألق، يسعد أوقاتك يا أبو خالد.
0: شكرا يا أبو خالد، ومعليش مش ضروري بالنسبة لي بس هذه الكلمات، شكرا جزيلا لك عليها. هنا سناء ديمس من لحق بتقول أمطار قوية اليوم في لحق، الله يعينكم وإن شاء الله أمطار غيث وبركة يا رب
1: يا رب العالمين. نعم. وعباس عبد العليم بيقول سيزول كل شيء حتى وكأنه لم يكن، صباح الأمل والتفاؤل، صباحك سعيد يا رب العالمين.
0: أذكر من العناد بتصبح علينا وتقول صباح الورد، صباح يوم جديد وأمل يتجدد، اللهم اجعل هذا الصباح فرحا لكل هم ونور لنا لكل طريق، وارزقنا وارزق رزقا طيبا لكل قرب، وحقق لنا ما نتمنى، ويسر لنا من كل أمر. صباح السعادة والرضا والتوفيق لسادتان ديان ودينا والساد المخرج ناصر كل المستمعين. وبتقول صباحكم حلو ويوم أحلى. نعم. ونذهب أيضا
1: طبعا أنا أعتقد بأنه قرأت التعليقات المتواجدة معي يا ديانا، فأنا
0: صباح على أم يزن. نعم. وأم قاسم وأم حمزة وحنين. ومها محمد من الشيخ عثمان أكيد.
1: وكل هذه الصباحات لكل الناس اللي بتتابعنا وبترافقنا دائما وأبدا. وكالعادة طبعا ينتهي برنامجنا هنا في عذن هذا الصباح، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى.
0: قبل ما نلتقي ناصر حباي سمعنا شيء

0: أحلى من القمر.
1: كل عام وانت بخير يا دينا.
2: يا ديانا شكرا لك طبعا.
1: وسعد على قلبك
2: كان
1: بإن شاء الله
2: بإنه عيد ميلادك أمس ويتأكد قلت يعني
1: طبعا احنا حفدان ماسكين شهر سبتمبر فأخذين في المنتصف. فعيد ميلاد سعيد يا دينا ويا رب عام تتحقق في كل أحلامك وطموحاتك.
2: آمين يا رب العالمين وياك يا ديانا. وهكذا مثل ما قلنا ننتهي إلى هنا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

على ضحكته، يا سلام على خفته، ولما يقول احبك يقول لي قلبي دق اقول له شل قلبي وفؤادي وما ملك. خدني خد مني روحي انا كلي ملكي لك لك. يا سلام على ضحكته، يا سلام على خفته،

0: روحي انا يا فرحة عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل
0: يقول لي يا حبيب قلبي وروحي انا يا فرحة عمري.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وأنا اللي من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع وأحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلم يمر فرقادي تزورين، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع وأحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين، ترى حفظ الأمانة دين مجبورة تردينه، أجل ما فيها حتى تقال لك حفظ الأمانة دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينا، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينة تزين هالصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح. إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقين، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حين ونمت أمس ورجع نفس المنام.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة وعمرها ما

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: جن بجد؟ لا مش بجد. ده موضوع مسكون بجد. ب 11 دول ولعوا، والبنت بتحلف بتخصم انها دخلت صاحبتها هي وزميلها جوه الفندق وقعدوا على 3-4 ساعات، تلاقي يعني بقايا جماجم مثلا. انا عايز اقول لك يا استاذ وليد، من الفندق من دخلته انت تحس انه فعلا مسكون.
2: خالد بيه كلمتني عن فندق الاشباح، جماجم، عفاريت، حد حب استطلاع دخل الفندق اختفى، جثته تظهر بعد 7 سنين، تفاصيل مرعبه حابين نتكلم فيها.
1: دي برضو من الجرائم اللي كانت غامضه جدا، وما زالت غامضه على فكره، لانها بدات ببلاغ غياب بنت هي وصاحبتها كانت ممرضه، وواحد صاحبهم تالت زميلهم يعني، من كتر ما سمعوا عن ان في فندق من الفنادق في كلام عليه فقالوا نخش نبص. بص البنت دخلت الممرضة دي وزميلهم وصاحبتها استنت بره ساعة اتنين تلاتة ما طلعتش من جوه، استغاثت بالاهالي، الاهالي جت حكت لهم قالوا لها لا الفندق ده معروف انه مسكون، ومسكون بالانس والجن بالمناسبة، يعني مش جن بس لا انس، لانه كان الفندق كان عليه كلام بقاله فترة ومغلق ومسكون، فلازم تبلغ انها نبلغ الشرطة، وعلشان يبقى القصة تمام احنا قاعدين هنا قالوا لا احنا نبلغ النجدة، فالنجدة جالها بلغ النجدة، النجدة بلغتنا نزلنا كفريق بحث نشوف الموضوع ايه. نزلنا انا عايز اقول لك يا استاذ وليد، من الفندق من دخلته انت تحس انه فعلا مسجون. والقصه مش فكره ان يعني جو او احساسك ان هو مسكون وبس، لا تلاقي يعني بقايا جماجم مثلا، وتلاقي في نفس الوقت بقايا سرنجات، وانك تخش تفتش وتدور في 11 دور الموضوع مش بالسهوله، وفندق مهجور من 20-30 سنه،
2: ده فتره طويله جدا.
1: وفي عليه قصص.
2: طب ايه اللي خلاهم يروح الفندق ده؟
1: حب الاستطلاع، لان كان الفندق مفتوح، هو يعني تحت يعني مفتوح خلاص، هو يعني يعني يعني عليه مشاكل ومتحفظ عليه للبنوك ومفتوح، فكان حب استطلاع بقى والكلام عنه والحكايات، وانه بقى ده كان فندق مشهور في الهرم يعني. فبدا حب الاستطلاع يجذب مسجلين بيخشوا يضربوا فيه او بيعملوا فيه حاجات، وبيجذب ناس عندها حب استطلاع تخش تبص وتشوف ايه اللي بيحصل جوه. واللي زود الموضوع ده ايه؟ انه تقريبا كان في 2014 الفندق ال 11 دور ولعوا بالكامل، ولعوا بالكامل لدرجة ان حتى لما المطافي جت تطفي الحريق ما عرفتش تطفيه غير لما ال 11 دور ولعوا، فده زود اكتر
2: الفضول
1: ان ده مسكون بجد. وقعدوا لحاجة برضو، انت لو دخلت الفندق تحس من اول ما تدخل كده ان هو مش سواء انسى او جن، ان هو مش، لانه واضح انه ارتكب فيه، وبعدين هو كان فندق معروف وانت عارف الفندق والسياحة ومش عارف ايه، مع وما دخلنا جماجم على الارض زي ما قلت، فكل ده يدي الايحاء، والفندق ال 11 دور ولعوا، فكان ده الفضول الاكتر عند الناس، وبالذات الطائفه اللي هي الشباب اللي هي موضوع السكون ده جن بجد لا مش بجد، ده موضوع مسكون بجد ب 11 دور ولعوا. ده انا عايز اقول لك ان لدرجه ان الحارس اللي كان موجود في العمارات اللي حواليه كان بيقول لك الفندق ده ما ولع كان بالليل، وكان زي ما كل الشباب طالعه من كتر ما 11 دور مولعين، والدفاع المدني لما راح طفى قعد لغايه النهار ما طلع وما طفتش غير لما 11 دور ولعوا. وانت بتخش تلاقي فعلا حتى الريسبشن والع، السلالم والعه يعني، وانه كان فاضي. يعني وهي دي كانت الفكره يعني، هل بقى ده السبب؟ لا طفيت سيجاره، طب مسكت في ايه؟ والفندق فاضي فلكن اللي فتح موضوع بقى تاني ظهور بلاغ اختفاء. دي كانت القصه اللي احنا ما لقيناش. قعدنا طلعنا نزلنا لقينا جماجم بس بتدي البنت بتقول ده من 3 4 5 ساعات. يعني ازاي انت متاكده؟ قالت انا هم داخل قدام عينيا انا شايفاهم. ايدنا البلاغ تمام وبدانا بقى نركز على الفندق نشوف الموضوع فيه. كل ما نحاول خدمات مرور خدمات المرور تقول لا مفيش حاجه مفيش حاجه. في 2022 الكلام ده كان 2015 في 2022 جالنا برضو نفس بلاغ اختفاء ان في حد بعد كام سنه
2: 7 سنين
1: ان في حد شاب بقى دلوقتي كان لوحده دخل وكان معاه واحد صاحبه بالعاده الباب
2: خاف
1: صاحبه ده قال انا هطلع ابص بصه فوق ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه بلغ اختفاء. نزلنا بقى في حصد لقينا جثه البنت بس ما كناش متاكدين ان هي ولا لا فنقلناها على الطب الشرعي علشان نعرف هي ولا لا. قال هي وطلعنا بيانات ان هي فعلا كان اسمها زينب كانت ممرضه وانها فعلا دخل وما لقيناش جثه الواد اللي كان معاها ولا لقينا الولد اللي هو صاحبه قال لك ان هو دخل وما لقيناهوش من احنا طلعنا شفنا الفندق كله. فدي كانت النهايه ان احنا لا لازم ده يبقى في خدمات ثابته على الفندق وحتى مسجلين بطلوا يدخلوا دلوقتي. يعني حتى مسجلين دلوقتي بطلوا يدخلوا واحنا حطينا خدمه بقى خلاص بقى في خدمات ثابته ان لا ده خلاص ده ما يعني
2: بيمسك خطوط
1: ولا حب استطلاع بقى ولا تتفرج ولا بتاع لغايه ما تشوف هيوصل القرار ايه وبدانا نخاطب الجهات شوفوا حل يا يتهد بقى يا لو هيتباع فكرش انه هيتباع ان هو بقى سمعته ان هو يعني مسكون وكلام من ده بس شوف بس احنا حطينا خدمات علشان ما هو مصايب كل شويه جثه اختفاء واحنا ممكن نلاقي جثه الولد ده بعد 4 5 سنين ظاهره برضه بشكل غريب جدا والفندق علشان اما تخش جوه هو متاهات يعني متاهات حتى البير بتاع الاسانسير مثلا احنا لقينا فتحات كده مربعه الفتحات ديت دي لا بير اسانسير مثلا ولا اي حاجه. طب ايه اللي يخلي مثلا في دور رابع في فتحه قد البلاعه دوبك قد بني ادم في توقعنا قلنا جايز يكون ده اسانسير مثلا الغسيل الحاجات الزباله الكلام ده كله حتى ده في الاخر ما بيوصلكش لشيء يعني لو هتتابعه من فوق لتحت ما بيوصلكش لشيء فهو لوحده كله قصه فالحال انك تقفله تحط عليه خدمه ومحدش هو من ناحيته لغايه لما نشوف الاجراءات بتاعته عامله ازاي بقى انه في مكان متميز في منطقه سياحيه وبرده يعني كان معروف زمان ولو اسمه فالقصه دي كلها مفيش فيها مش هنصب حرام ان احنا كل واحد يخش بقى حب استطلاع يا مخدرات يا خش من حاجه فانا احط عليه خدمه ومحدش يجي هو من ناحيته وده كان من الحاجات برضو اللي كانت يعني مشكله جدا في فرض خدمه الواحد.
2: ما دي بقى النقطه اللي بنتكلم فيها. في البعض مننا بيسعى هو من تلقاء نفسه ان هو يحاول يدخل مغامره مش محسوبه مش مدروسه بيحاول يرمي نفسه في الهلاك والتهلكه ويدخل يشوف حاجه عايز يكتشف الغموض الجن العفاريت الانس عشان في الاخر ممكن يكون ضحيه هو كان سبب فيها لحاجه غامضه ملهاش تفسير او معنى وفي الاخر اسرته بتحاسب ان هم فقدوا حد من العيله عشان ايه وليه وازاي وامتى وفين عشان غرور ترضي نفسك عشان انت البطل الهيرو الشجاع. اكيد لا لازم الانسان فينا يفكر لان الدين قال كده ولا تلقم بايديكم في التهلكه
1: صحيح.
2: فلازم كلنا نكون عندنا وعي وادراك ان ممكن ندخل مغامره بس مغامره مدروسه
1: صحيح.
2: لكن مغامره تؤدي الى الهلاك لا
1: بالظبط.
2: وكان تصرف حكيم تصرف كويس وجميل جدا ان الوزاره تقرر تكون موجود عليه قوه امنيه ثابته لان بدا الموضوع يؤدي الى غموض والى اعمال خفاء مش معتاده عشان تقفلوا الباب ده ان الموضوع ده خلاص
1: بالظبط
2: قفلوا ممنوع دخول
1: بالظبط.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقلنا إن الكبائر ما توعد الله به مرتكبها في النار، أو هي التي يقام عليها حدود. والكبائر هي الشيء الذي يستعظمه المؤمن أن يحدث، والفواحش التي يستقذرها الإنسان. إذن فجمع بين الأمرين. وبعد ذلك قلنا إن سيدنا عمرو بن عبيد أراد أن يفهم الكبائر ممن يعلم أنه يحرص على إبراز كنوز القرآن، فلم يجد إلا سيدنا جعفر.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فسيدنا جعفر الصادق ذهب إلي عم وقال له دلني على الكبائر من كتاب الله. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق كان له بصر بهذه الكنوز، لأنه قال لك إنه عمل رجت للمؤمن في كل أحواله. أحواله إيه؟ أول حاجة تهدد المؤمن يخاف من حاجة. فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعقبها يقول قال إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا قال كده. وعجبت لمن اغتم، يعني جالي غم لا يعرف سببه، زي ما بيحدث الإنسان كثير إنه يبقى صده طيب كده وزعلان من غير ما في حاجة. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس بيعملوا له مقالب ومكر وبتاع، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات إيه ما مكروا حق بآله. وعجبت لمن طلب الدنيا، عايز يغتني ويبقى كويس كده، هل حتى ديا الله كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول أولى إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني بخير من جنتك. فسيدنا جعفر وضع الرجتة دي لكل نواحي الحياة، خوف، غم، مكر به، طلب دنيا. فعمرو بن عبيد قال الرجل اللي عمل لنا كده نروح له بقى نسأله. فقال له بقى قول لي، جاب بقى كل كبيرة حسب جارحته. فمسك القلب. القلب ايه؟ مطلوب منه ان لا يشرك بالله. يبقى الاشراك بالله اول كبيرة

يغفر ما و... الله يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر ان يشرك به، هذه واحده. وبعدين لا تقنطوا من رحمه الله، مش كده؟ لا تأمن ما

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان كلية طب الأسنان بجامعة عدن للإطلاع على سير التعليم والتدريب ومناقشة تطوير تأهيل الكوادر. وشهدت محافظة لحج انتشارا أمنيا واسعا في الشوارع والمواقع الحيوية لتعزيز الأمن والاستقرار ورفع الجاهزية. وبحث مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي تعزيز التنسيق الأمني وحماية العاملين والمنشآت الإنسانية. عربيا وعالميا، استبعد مسؤولون عراقيون تورط بلادهم أو الفصائل في استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب وسط تحقيقات لكشف الجهة المسؤولة. وانطلقت في اليونان مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة مصر وأربع دول أوروبية تشمل تدريبات بحرية وجوية. اقتصاديا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الذي لامس نحو 52 جنيها للبيع في عدد من البنوك في أكبر تحرك يومي منذ نحو 3 أشهر. ووقعت العراق وفرنسا 6 مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والطاقة والطيران والشباب والابتكار. رياضيا، فاز شباب الحصين على صقور الوبح ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من الدوري العام لكرة القدم. وتوج منتخب الهند للسيدات بكأس آسيا للكريكت، لكنه غادر مراسم التتويج دون استلام الكأس وسط توتر رياضي بين الهند وباكستان. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

أمنوا مكر الله إلا مكر الله إلا القوم الإيه يفهمون. يبقى من القرآن. طب قال لك واللسان، هات اللسان بقى. قال لك كبائر اللسان يعمل إيه؟ يشهد الزور، ينقل به الحق لغير صاحبه. والذي قال له والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه من القرآن. وإيه كمان؟ قال له لا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات وغير فقد احتملوا بهتانا وإسما إيه مبينا. الله، أدي واحدة. يبقى كم واحدة؟ اللسان لا يشهد الزور ولا يرمي الإيه المحصنات. طب وإيه ثمن؟ ولا يأتي باليمين الغموس، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله، ما يقول اليمين الغموس يعني إيه؟ يحلف على حاجة حصلت من زمان إنها ما حصلتش، وحاجة ما حصلتش يقول حصلت. لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة، قال لما تحلف على شيء رأيت حاجة خير من إيه سوى كفر. إنما اليمين الغموس ده ملوش إيه. كذلك السحر. الله، إذن كل حاجة لها إيه. أدي بتاعة اللسان، فأبوات بتاعة كبيرة كبيرة البطون يعمل تعمل إيه. قال لك لا تشرب الخمر، لأنه قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه واحدة. لا تأكل مال اليتيم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نار. ولا يأكلون الإيه الربا. الله، ربنا قال إيه؟ يمحق الله الإيه الربا ويربي الإيه ويربي الصدقات. هذه عملية الإيه، عملية البطل. طب وعملية الفرد؟ قال لك لا يزنون ولا مش عارف ولا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من الإيه من العالمين. طيب أدي واحد. طب واليدين؟ قال لك اوعى تسرق بهم ولا تقتل.

0: يتقتل يتسرق. تقتل يعني تنشق حياة، تسرق تأخذ ثمرة حياة كده. وإيه كمان أم قال لك؟ طب الرجلين أم قال لك برضو إيه؟ ما تفرش بها يوم الإيه؟ الزحف. ما تفرش. الله، كل واحدة لها إيه؟ لها آية. أدل إيه؟ الكبائر. طيب يبقى اللمم هو إيه؟ ما دون هذه الكبائر من إيه؟ نظرة، زي ما يقولوا لك النظرة الأولى ولا لكش الثانية. لأن النظرة الأولى هي مش لك في الواقع، أنت معذور فيها لأنها طرأت عليك، إنما الثانية هي اللي أنت خمنت لها بقى. أنت بقى وضبت نفسك إيه؟ وضبت نفسك لها. قال لي أنا هطول نظرتي وخلاها أولى. قال لك أنت حد كده على ربنا؟ واحد مثلا كده راح ضربه قلم، مثلا واحد مثلا عاب عليه خلق، قال له يا واد يا صيار، يا واد يعرق، يا واد يعمل الحاجات اللي بتمشي دي، دي اللي ربنا يهديه الكبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ازاي يعني واسع المغفره؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي، بدليل ان هو ما كلفوش الا بعد ما يبلغ، قال يقعد المده دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجه. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجه هناخذه على الكبائر والصغائر هنسيبها له. ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده؟ قال انا بس انا يعني انا بقى ايه بسوح لكم كثير يعني. طيب وايه كمان؟ ام قال لك ويجي بقى التوبه الكبيره بقى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. بقى بعد 40 قل له ما صحيح اللي يحصل بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي. إنما بس نيجي نقول له بقى الأهل المعرفة يقول طب ومين هيدينا عاد إن أنا هعيش 40 بقى؟ اهدي بقى المطب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه تحتاط. قال لك وبعدين من الكبائر الصلاه، ترك الصلاه، لان دي امر لا يسقط ابدا، امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواء لازم يصلي باي كيفيه وباي ايه وباي شكل. نسال الله ان يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طب وإيه يعني العلم وإنشاء من الأرض يعمل إيه؟ أما قال لك لأن يكون منشأ من الأرض، الأرض إحنا عارفين بقى الدانية، وما دام أنشأنا من الأرض ونبنيه تبقى متعلق بالإيه؟ متعلق بالأرض وبما يخرج من الأرض ومش عارف إيه بتاعه، يبقى لها أثر عندك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله يبقى أنشأني من الأرض لما خد الطينة بتاعت آدم وعمل فيها اللي عمله. طيب وبعدين بقى قبل الزوجة وبعدين عمل إيه؟ بقينا بقى أجنة. أعلم وأنتم أجنة، أنتم أجنة يعني لسه في بطن أمكم، وضب لكم الأمور. المرأة يبقى عندها حمل واحد وتدي له غذاؤه، ويبقوا اثنين برضه غذاء موجود، وثلاثة غذاء موجود، واربعة والغذاء موجود، ولحد سبعة جابت واحدة سبعة والغذاء موجود. عشان بيقول لك هنا يؤكد قول الرسول طعام الواحد كافي لكذا وكذا، عشان الإنسان يتعلم من دي إن الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الآكل يعني يخلي رقعة اللي بيأكل كتير يزهد في المأكول. يعني مثلا افرض طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كلهم، وبعدين دخل عليه واحد روح عمل رغيف كده اسمه كده، وبعدين ياكلوا يشبعوا كلهم. الله، يبقى بده يدينا ايه؟ فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضن، لان القليل يوسعه الله بالبركات يعني الكثير. نعم. ولذلك احنا هناك المرأة لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض يوم لما ما تبقاش حامل ينزل الحيض، اهو الحضة الدم اللي نازل ده كان غذاء مين؟ من الولد. ما جاش الولد مش خده من امه نخليه ليه؟ لا ده مش بتاع امه ده بتاعه هو. ما جاش ينزل تحت في المجاري. مش بتاخد من امه لا يعني امه ما بتبدلوش نعم. انما هو بتاعه مش ما جاش ينزل في الايه؟ ينزل في المجاري. نعم. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنه أعرفكم من سسكر رأسكم. فاللي يزكي لا تزكي على الله إيه؟ لا تزكي على الله أحد لأنه عالم بمن إيه؟ بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى يعني سبك ومشي وأعطى قليلا إذا بصير وبعدين أكده فيه يقول لك وحفر الحفرة فاستقامت له وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء يعني ما قدرناش نذللها. يوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش إيه يخرقه عشان ينزل بالبير. تبقى أكده يعني إيه؟ جاء له شيء إيه منعه. أفرأيت الذي تولى أي عن السماع لك وأعطى قليلا. قالوا دي نزلت في الوليد بن الإيه؟ في الوليد بن المغيرة. عجبه ما قال الرسول في أشياء كثيرة فمال إليه. وبعد ذلك ضل أعطاه شوية من الأمان ثم تذكر عزته فقبض نفسه. يبقى أعطى قليلا من الأمان لأمر الدعوة وبعدين ذكر عزته فايه فاكدى يعني دعت له عقبه فمنعته واعطى قليلا فاكدى. وقالوا ان هو لما جه سمع كلام الرسول ام يعني حن الى كلامه وبعدين ذكر المنزله بتاعته عند الايه عند العرب ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بانه سبق والى اخره. وبعدين قالوا واحد قال له هتؤمن ان كنت خايف من اللي هيحصل لك اني اتحمل عنك الجزاء اللي انت هيجي لك بس اديني كذا. قال له صحيح. قال له اديك ام اتدور. قال له ده ضامن ده ومنع العطاء منه. او نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد انا عذاب ربنا شديد ام قال له لا يهمك انا اشيله عنك. قال له ايه؟ قال له تديني خمس قلائص من قلائصك دي جمال يعني وانا اشيل لك واعطى. وبعدين بقى استكثر منع العطاء كلها كده. او صفوان كل واحد من دول افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى ان ده هيوفي ويشتل عنه سواه لا لا تزر وزاره وزر اخرى. هذا السبب. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو إيه يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. إياكم إن كنتوا تقولوا واحد هيحمل عنك الإيه العذاب لأن لا تزر وازرة وزر إيه وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا إيه إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك وإنت مش هتنتفع إلا بعملك أنت. فإن كنت حريص على نفسك أنت اجتهد في أن تعمل أنت. إنه وعد يقولك أشيل عنك وما أشيلش عنك ما فيش الكلام ده. طب إيش ما أولم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم. في آتنا إن هذا لفي الصحف الأولى إيه
1: صحف إبراهيم
0: بس يقدم إبراهيم يقدم إيه؟ يقدم إبراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم سيدنا إبراهيم الذي وفى أن كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد. ولذلك إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال له أما أنت ما دام أتمت إني جاعلك للناس إماما مش كده؟ قال له المكافأة ما دام أتمت. قالوا ما هو الإتمام؟ قال لك الإتمام ده يكون إتمام على قدر نفي اللوم وإتمام على قدر صدق الأداء. سيدنا إبراهيم عمل إيه لما قال له إيه يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ كان من الممكن أن يرفع البيت على قدر ما تطول يده ويبقى أتم ولا ما أتمش، لكنه أتم بعشق وقال لك أنا عايز أعلي الكعبة كمان شوية، مانيش طاير، هاتي هات حجر نحطه وأطلع عليه وعليها، هيعليها بمقدار مش مقدار الحجر، يبقى ده دليل على عشق التكليف واحتال على أنه يؤديه يعني كما إيه. وإبراهيم الذي وفى، فلما قال له أنت وفى هنجعلك للناس إمام، حرصه على ذريته قال إيه ومن ذريتي، يعني خدها كده في ال... قال له لا لا ينال عهد الظالمين. هي المسألة مش مسألة الدين. أم لما جه يطلب الرزق لأهل مكة افتكر الحكاية، اجعل هذا بلد ارزق أهله من الثمرات من آمن، احتاط عشان إيه لا ينال عهد الظالمين. قال له لا انت تزودته الرزق بتاع الدنيا دي، المؤمن والكفر عندي زي بعض، اللي يحسن ياخد. قال ومن كفر، ومن ايه ومن كفر. طيب يا سيدي ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بقى المشرقين يقولوا ايه ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، الآن هي اللي صح. ها قال لك لا ده دي لكل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني، فالأولى وزر الضلال في الذات والثاني وزر الإضلال للغير. نعم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أهدي بقى الحتة اللي وقع العلماء بقى عاملين فيها معارك، الإنسان ملوش إلا السعي. هم قال لك الكلام ده للأمم السابقة ولا لنا أمة محمد ربنا أكرمها؟ طب ليس الإنسان إلا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضية دي. أولا ما هو السعي؟ السعي هو مطلق حركة لغاية، الحركة دي الشر يسعى في الأرض فسادا، الحركة للخير يعني عملها للخير يبقى ده سعي في الايه في الصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوة الإنسان في الإيمان، فواحد يعمل سعيه لنفسه يقول لك ده بقى أناني يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، واحد يعمل سعيه للأسرة بتاعته بس، واحد يعمل سعيه للحارة بتاعته، واحد يعمل سعيه للبلد، واحد يعمل سعيه للعالم. محمد رسول الله جاء عشان العالم كله من الله يقول. يبقى إذن السعي، ولذلك قال لك إن أوطان الرجال بتختلف باختلاف أممهم، أوطان الرجال تتفق، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف، في واحد مطلوب أن يسعى لحد محيط أسرته ونفسه، في واحد بيسعى لأكثر من كده، إنه اللي بيبقوا بيدهم أمورنا بقى، اللي بيدهم أمور، اللي بيدهم أمورنا ده بيتخد موصلات، وده بيتخد القضاء، وده بيتخد المعرفة، وده بيتخد الإطفال، كل واحد صح. أهو أن ليس للإنسان إلا إيه إلا ما سعى، السعي بتاعه تشوف أنت مهمتك إيه تؤدي هذه الإيه هذه المهمة كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد. العلماء اللي قالوا من الإنسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الآية، فاللي بيرد عليهم قالوا لهم طب تعالوا بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر ألا يشفع للعالم أجمع في إن الله يعجل بالحساب؟ يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي دي اللي تأيد قوله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الكافر، لأننا حتى نتمنى الانصراف ولو إلى النار، بس طلعنا من الحكاية دي. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر من أمته سعي غيرهم نفع عليهم. ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بزيادة عليهم زي ما تقول بزيادة عليك كده. قال لك بأن تفعوا بعمل ذلك. ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبس، إنما إحنا بندعي له يبقى انتفع إيه؟ يوم يجي اللي بيناقض يقول لك لا، هو أنا بصلي على كل ميت؟ أنا بصلي على المسلم، والمسلم يبقى عمله، يبقى عمله اللي جه من طيب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طب خدنا ذريت أبوه نفعه في العمل أهو. قال لك ما هو أول الصالح بيتحرى رزق أولاده، والمنحرف بيدي لهم اللي هو عايزه إن شاء الله ينتشي إن شاء الله يجد ومش عارف إيه. فإذا استقامته أثرت فيهم، يعني ما محرومين من شيء من متع الحياة. يعني مثلا اللي بيرتشي واللي بيعمل على ابنه يبقى في المدرسة لابس كويس، والتاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف ايه، يبقى ايه صلاحهم اثر في حياتهم ولا ما اثر؟ نقوم نعوضهم بقى في الاخر. طيب تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا الرجل؟ يعني يصلي بيه جماعة عشان ياخد ثواب الجماعة الاثنين، يبقى انتفع بمن الله. لما جه المدين ما صلاش عليه النبي، المدين المدين ما يصليش عليه النبي. يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لان النبي قايل حديث مش عايز يتناقض، بيقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، مش ادى هو ادى الله، ما دام مات ولا اداش ولا عندوش ما يؤدي يبقى دليل على انه كان عايز برضه ايه يبلطك. ما منعش الصلاة عنه إنما هو ما إيه ما صلاش عليه. فلما سيدنا أبو قتادة شاف كده قال له يا رسول الله أنا أؤدي عنه، فصلى رسول الله عليه، وعلي برضو عمل الحكاية دي وصلى. يبقى في ناس استفادت بعمل الإيه بعمل الغير. أنا بقى لما وقفت كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده، قلت نعم إحنا عايزين نحل الإشكال. أنا أعرف إن اللام في اللغة للملك، فلما يقول لك ليس لزيد عندي إلا 10 اديته الحق بتاعه. فالآية وأن ليس للإنسان إلا له حق، إنما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفرق. ويبقى الإشكال ينحل وخلاص. حدد ليه؟ لأن كون ربنا من أول الأمر يعمل لي منهج لصالحه ما يستفيدش هو منه حاجة، ويعمل المنهج لصالح بعدين يقول حاجه اديك عليه واديك الجنه واعمل لك مش عارف. ضد المنهج لصالح انا. تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فضل من الله. ولذلك يقول الله قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه. اذا فاللام في ان ليس للانسان الا ما سعى حددت الحق والعدل اللي فرضه ربنا برضه، ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش. زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك إلا 10 قروش، وبعدين انبسطت انت كده منه رحت ساعة مديته 10 قلت لا تخد كمان يعني. يبقى إذن الآية في اللام الملكية حددت الفضل العدل ولم تحدد الإيه ولم تحدد الفضل ولا معركة. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف، يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه، سوف يرى، سوف يرى يعني سوف دي قدام شوية، لأن لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سأفعل وبعدين تقول سوف أفعل، الزمن إيه سوف يرى. انت قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. وبعدين تردون إلى عالم الغيب والشهادة وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى مش الجزاء العادي، الجزاء اللي فيه فضل بقى، دي وجهه يا بعض. الحوافل اللي بتنعمل دي من الفضل، مش كده؟ اللي يسموها الايه البقاشيش دي، الواد اللي بيبقى خدم عليك في القهوه وبعدين تديله ثمن اللي مش عارف ايه وبعدين تديله البقاشيش ده زياده عن مطلوب منك. نعم. ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. يعني ما تفتوش ان الدنيا هي بس كده، ده لو كانت الدنيا بس كده كان المسرفين على انفسهم هم اللي فازوا، لانه حقق لنفسه الشهوات اللي هو عايزها ولا كتمش نفسه في المناهج، ويبقى الغلبان الطائع والعاصي هو اللي تعب. نعم. وان الى ربك المنتهى، كلمه وان الى ربك المنتهى تدلنا على ان الكافر وان كان الله قد خلق له اختيارا، وهذا الاختيار يبيح له ان يكفر بالله ويبيح له ان يعصي الله، ام قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد، انت مختار صحيح ولك تعمل كده، انما في اشياء انا مش مخليك مختار فيها، موتك مش ما انتش مختار فيه، فقرك وغناك ما انتش مختار فيه، الله، مرضك وصحتك ما انتش مختار فيه. فما دمت تعودت ان تتمرد على الله بالايمان وتتمرد على الله بالمعصيه، طب ما تتمرد عليه في المرض ساعه ما يعيك كده، قول لا مانيش عيان، تقدر على دي؟ لا، يبقى الى ربك المنتهى ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع

0: أي طلاب، لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: النجاح وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: طبعا من كلمات الشاعر وليد المقري والحان أبو طارق الحاني. طبعا نوجه للتحية ومناسبة السيد كل عام.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم

0: كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان كلية طب الأسنان بجامعة عدن للإطلاع على سير التعليم والتدريب ومناقشة تطوير تأهيل الكوادر. وشهدت محافظة لحج انتشارا أمنيا واسعا في الشوارع والمواقع الحيوية لتعزيز الأمن والاستقرار ورفع الجاهزية. وبحث مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي تعزيز التنسيق الأمني وحماية العاملين والمنشآت الإنسانية. عربيا وعالميا، استبعد مسؤولون عراقيون تورط بلادهم أو الفصائل في استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب وسط تحقيقات لكشف الجهة المسؤولة. وانطلقت في اليونان مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة مصر وأربع دول أوروبية تشمل تدريبات بحرية وجوية. اقتصاديا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الذي لامس نحو 52 جنيها للبيع في عدد من البنوك في أكبر تحرك يومي منذ نحو 3 أشهر. ووقعت العراق وفرنسا 6 مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والطاقة والطيران والشباب والابتكار. رياضيا، فاز شباب الحصين على صقور الوبح ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من الدوري العام لكرة القدم. وتوج منتخب الهند للسيدات بكأس آسيا للكريكت، لكنه غادر مراسم التتويج دون استلام الكأس وسط توتر رياضي بين الهند وباكستان. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، نورتم البرنامج ونورتم الكويت. نحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما عذب هذه الآية يا شيخ مشاري، وكلام ربنا سبحانه كله عذب.
0: يا سلام.
1: تلك الدار الآخرة، انظر أولا اسم الإشارة للبعيد، تلك هذا اسم إشارة للبعيد، لأن الآخرة عالية المنزلة جدا.
0: الله.
1: وربنا يدنيها ويجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، للذين لا يريدون بعدا عن

0: عباده في الأرض ولا فسادا.
1: شوف التناسب سبحان الله.
0: تلك الدار الآخرة. ما مريد الدار الآخرة؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ينبغي أن ينقي قلبه من الكبر. لأنه الكبر ما هو؟ هو حب العلو في الدنيا، حب العلو، العلو على النظراء، العلو على العباد، التزيي برداء الرب سبحانه الذي هو الكبرياء. هذا رداء ربنا لا ينبغي أن يرتديه غيره. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لماذا الكبر؟ ثم الكبر أول معصية عصي الله بها، هي المعصية التي كانت سببا لإبليس أن أخرج من الجنة، أن أخرج من زمرة الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. كيف تأمر للذي هو خير، أي أخير، أن يسجد للذي هو أدون؟ هذا أمر لا ليس واقعا موقعه منك يا رب العالمين. هذا لسان حال إبليس. أنت كيف تأمر الأخير الذي هو إبليس أن يسجد للمفضول الذي هو آدم؟ إذن لا أسجد. هذا الأمر عندك لا يقع على وجه الحكمة. الحكمة أن يسجد هو لي لأن أنا خير منه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين
3: تكبرا.
2: قال فخرج قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فخرج إنك من الصاغرين. أردت العلو نلت الصغار.
3: نعم.
2: على أن شيخ بشاري هذه القضية التي زعمها إبليس ناقشه فيها علماء الإسلام. أنا خير منه، من أوائل من رأيت أنا ممن ناقشه أبو علي اليوسي أحد أئمة المغاربة في القرن الحادي عشر الهجري، ناقشه في زعمه أنه هو خير من آدم لأن النار خير من الطين. فبين الشيخ رحمه الله أن النار ليست خيرا من الطين، وعليه فإبليس ليس خيرا من آدم. ثم ناقشه غير بعيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، أيضا ناقشه في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف. فالكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. يا شيخ مشاري، مثقال ذرة لا يمكن لا ترى بالعين المجردة، لدقتها لصغرها، متناهية في الصغر. هذه المتناهية في الصغر كافية أن تمنع الإنسان من ورود رحمة الله. فما ظنك بمن بالقلب المملوء كبرا، نسأل الله العافية
3: والتعاظم.
2: لا بد الإنسان ينقي. يروي أهل الكتب والتواريخ عن جبلة بن الأيهم، هذا كان آخر ملوك آل جفنة، وكانوا يحكمون الشام، فأسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذات يوم هو في طواف، وطئ إزاره رجل من بني فزارة، فلما وطئ إزاره التفت جبلة إلى ذلك الفزاري فلطمه فهشم أنفه، كسر أنفه. فذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكى جبلة. جاء عمر دعا جبله، فلما أتي به إليه قال إما أن تستحله وإما أن تقيده، ما عندك شيء. إما أن ترى سبيلا تستحل بها يقول لك الله يسامح، وإما أن تقيده فيلطمك يلطمك ويهشم أنفك كما لطمته وهشمت. تعجب جبله، هذا ملك، هذا قبل قليل كان ملكا، قالوا كيف يهشم أنفي، كيف أنا ملك وهو سوقه، يعني كأنه لسان حالي يقول يا عمر أنت مجنون. أنا هذا هذا قرأت مرة في كتاب لألكسندر دوما، هذا كاتب فرنسي من كتاب القرن 18 أو 19، يتحدث عن امرأة من النبلاء الفرنسيين الفرنسيات القدامى مما أدرك الثورة الفرنسية فتغيرت أحوال الناس وتفكيرها، فرأت أن واحد من جمل الشعب يكلمها ويرد عليها، قالت كيف هذا، تستغرب هي ليست معتادة على هذا، تقول كيف هذا يكلمني، هذا كان يحس بالشرف إذا لطمته، هكذا أنا أتصور جبل بن الأيهم، كيف هذا يهشم أنفي، يعني المفروض أن هذا يتشرف لما سيقال جبلة بن الأيهم الذي لطمه وهشم أنفه، فقال كيف أنا ملك وسوقه، قال الإسلام سوى، قال جبل كنت أظن أني في الإسلام أكون أعز مني في في في في الجاهلية، أنا إذا كنت في الجاهلية ملكا في الإسلام سأكون أكثر من هذا، قال له عمر الإسلام سوى بينكما، لا فضل لك عليه إلا بالتقوى. أيوة، طيب ما الحل؟ الحل هو ما تسمع، إما أن تستحله وإما أن تقيده. فلما رأى جبله أنه لا مناص قال أتفكر في أمر الليلة ثم أنظر، قال عمر طيب. فلما كان بالليل ركب فرسه حتى إذا هدأ السبيل ركب فرسه وتبعه من أطاعه من قومه وفر ورجع إلى الشام ودخل عند قيصر وتنصر ارتد عن الإسلام.
3: سبحان الله.
2: فجاء عند قيصر وأكرمه قيصر وهذا، لكن بعد مضي حقبة من الزمن ندم جبلة جدا جدا وقال أبيته المشهورة: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. لو صبرت ماذا يكون؟ لطمة ما يكون لها ضرر لو صبرت. تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور.
3: الله.
2: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر.
3: يس.
2: ولا يصلح ولا يقع لي. سبب إيش؟
3: الكبر.
2: الدار الآخرة جعلها ربنا للذين لا يريدون هذا الكبر، لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون الفساد. مما يتعلق بهذه الآية ما وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما احتضر. ابن عبد العزيز أنت تعلم أنه مات مسموما رضي الله عنه في مدته تلك التي كان يعالج فيها السم في مرضه الذي مات فيه. دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخو فاطمة زوجته، فقاله: يا أمير المؤمنين، تركت أولادك لا عائلة لهم، لم توصي إلى، ما عندك شيء أنت، ولم توصي بهم إلى أحد، فهذه 100,000 دينار وصية لهم. فقال عمر: يا مسلمة، أو خير من ذلك، تردها من حيث أخذتها. فقال مسلمة: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرى. فقال لهم: ادعوا لي بنية، فجاءوه يزيدون على 10 كلهم صغار، فنظر إليهم فغرورقت عينه بالدموع وقال: أفدي نفسي، يعني أفدي بنية بنفسي، صبية صغار تركتهم ولا عائلة لهم، بلى قد تركت لكم خيرا كثيرا، يا بني إنكم لن تلقوا رجلا من العرب أو من ذمتهم إلا ورأى لكم فضلا عليهم. يا بني إني فكرت في أمري وأمركم فرأيت فنظرت، إما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أو تستغنوا ويدخل أبوكم النار، وكان أحب إلي أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة. ثم قال اخرجوا عني، فخرجوا جميعا، وخرجت فاطمة وخرج مسلمة، وبقوا عند الباب فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوه إنس ولا وجوه جن. ثم تلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأخته إن صاحبك قد قبض. فكان ذاك آخر كلامه رحمه الله. الله.
3: وهنا في الآية شيخ اقتران الكبر والمتكبرين بالفساد،
2: لأن الباعث على الفساد يا شيخ مشاري هو هذا الكبر، هو
3: رد هو الحق،
2: هو الكبر غمص الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق، بطر الحق وغمص الناس، رد الحق وازدراء الناس.
3: ازدراء الناس،
2: إيه ازدراءهم وحقرهم استصغارهم، وأن الإنسان يرى أنهم لا قدر لهم وأن القدر كله له.
3: هذا أبعد الناس عن الهداية شيخ،
2: إلا أن يتوب، والله يتوب على من تاب. الكبر يا شيخ مشاري مسقط من نظر الله، مسقط من نظر الناس. المتكبر أحمق، يظن أنه بتكبره يصير كبيرا في نظر الناس. شوف الفعل منه تكبر، تكبر على وزن تفعل، تفعل يعني تكلف الكبر،
3: تصنع،
2: يجتهد ليرى كبيرا وليس ببالغ، لا يرى كبيرا. ومن خضع لك إنما يخضع لك خضوعا آنيا لشيء عندك، وقت ما ارتفع ذلك الشيء الآني زال ذلك الخضوع،
3: كالمتشبع بما لم يعطى.
2: وهو ليس ك بل هو متشبع بما لم يعطى.
3: نعم.
2: الكبرياء هذا رضاء الرب سبحانه. من يعطى؟ من يزاحم مولانا فيه؟
3: وأن العاقبة ليست له، والعاقبة للمتقي.
2: ومن التقوى ترك الكبر.
3: نعم.
2: وشوف التواضع به يحصل الرفعة.
3: الله.
2: هذه غريبة هذه.
3: نعم.
2: أنت تضع نفسك تخفضها وتزدريها وتحط منها، هذا الحط منها رفعة لك في أعين الناس، تبجيل وتعظيم، وهذا الرفع لنفسك حط لك. انظر إلى هذه الأمور التي تبين بأضدادها. وإذلك شوف رب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، أقرب أحواله إلى ربه عندما يحط، عندما يضع أشمخ ما فيه في موضع الأقدام والنعال. هذا رمز الكبر هذا.
3: نعم.
2: لذلك المكبر المتكبر دائما تشوف الأنف في السماء، والخاضع المتأطئ المتذلل لربه. أرأيت قط إنسان متذلل لربه يدعو ربه هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلى الله عليه وسلم ذقنه يمس رقبته من شدة التواضع، لما أحدث ربنا له النعمة العظيمة أحدث له التواضع العظيم. ربنا سبحانه يرفعنا حتى نكون أقرب من عندما نكون أخفض شيء. فهذا يدلك على السبيل التي ينبغي أن تسلك لتكون لك الرفعة.
3: إذا ساد حتى الخلفاء الراشدون، يعني الناظر في سير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،
2: هؤلاء على كل حال هؤلاء من قريش. أنا أحدثك يا شيخ مشاري عمن الأطراف، من دوس، أبو هريرة، أهل الصفة، أهل الصفة ما عندهم ما يأكلون، لا أضياف، إذا جاء شيء ما جاء شيء مساكين. وما أبو هريرة بعد ذلك يصير أميرا للمدينة يتمخط في الكتان، هو يتعجب من نفسه يا شيخ مشاري، بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان.
3: الله
2: هذا التواضع حديث الرفعة، الرفعة عند الله، الرفعة عند العباد.
3: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغا، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض،
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء، يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة، بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين، ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم متابعينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين الناس الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة عدن الغد. طبعا هذا البرنامج نطرح في كل حلقة من حلقاته همومنا وقضايانا، ونسرد قصص جديدة لم تكن متواجدة من قبل، ونبحث عن أسبابها وعن أبعادها وعن معالجاتها، وطبعا كل ذلك معكم. كل ما عليكم إلا أن تتواصلوا معنا وتشاركونا تفاعلاتكم وتعليقاتكم حولها. وقبل البدء وقبل أن ننطلق إلى برنامج بين الناس، اسمحوا لي أن أرحب بمخرجنا من الكنترول الزميل عاصم حكيم، ومن التقديم يزيد سيف. يا هلا بك يزيد، وأهلا بك.
1: يا هلا فيك خديجة، ويا هلا بمستمعينا وين ما كنتم في أي مكان وأي وقت. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بين الناس، وموضوع جديد بالتأكيد. واليوم موضوعنا شيق كذا ولطيف حبوب، يعني من ذكريات يعني كمان، فخلوكم معنا علشان تناقشونا أكثر وتكلمونا عن هذا الموضوع، لأنه فعلا بنحتاج رأيكم في الموضوع.
0: أما الآن نذهب معكم في جولة قصيرة وخاطفة إلى عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد لحظات، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

حياكم الله متابعينا من جديد في عدن الغد، واهلا بكم في جولة جديدة وسريعة بين أغرب وأبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. قصص أثارت الخوف وأخرى أشعلت الجدل وحكاية

0: بالفعل كان غريبا أشخاص يتجمهرون حول حفرة صغيرة تتصاعد منها النيران والجمر، وأحدهم يحاول تفقد المكان بعصا، بينما يسمع آخر وهو يقول إنه أبلغ قيادة العمليات.
1: ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ انتشر مقطع آخر يظهر فيه أشخاص يرفعون التكبيرات تعجبا وخوفا مما شاهدوه، بالتزامن مع تعليق يقول: مواطنون في كركوك يوثقون ظاهرة غريبة، خروج نار لاهبة من داخل أحد القبور.
0: لكن هل خرجت النار فعلا من قبر؟ وهل نحن أمام ظاهرة خارقة أو حادثة غير طبيعية؟
1: الإجابة جاءت من الجهة الرسمية وكانت مختلفة تماما عن الرواية المتداولة. قيادة شرطة محافظة كركوك أكدت أن ما حدث لا علاقة له بأي قبر، وأن النيران اشتعلت في نفايات وأنقاض متراكمة في إحدى زوايا المقبرة.
0: وبحسب التحقيق الميداني، كانت النيران والدخان ينبعثان من أسفل تلك الأنقاض، فيما أكدت اللجنة المشتركة عدم وجود أي قبر في المنطقة التي اندلع فيها الحريق.
1: نعم، وفور انتشار المقاطع تم إرسال فريق متخصص من مديرية الدفاع المدني إلى الموقع، حيث جرى الكشف والتحري وإخماد النيران بالكامل وتأمين المكان.
0: إذن القصة التي بدأت على مواقع التواصل باعتبارها نارا تخرج من قبر انتهت بتوضيح رسمي: نفايات مشتعلة تحت الأنقاض ولا وجود لأي قبر في المكان.
1: وقيادة شرطة كركوك دعت المواطنون وأصحاب الصفحات إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المثيرة أو الخرافات والشائعات التي قد تثير الهلع وتضلل الرأي العام.
0: ومن قصة النار التي أخافت الناس ننتقل إلى ترند مختلف تماما، لكنه قد يكون أكثر خطورة مما يبدو.
1: نعم، إنه ترند الثمانينات الذي اجتاح مواقع التواصل فعلا، حيث يتسابق المستخدمون على تحويل صورهم الشخصية إلى صور مستوحاة من أجواء الثمانينات بملابس وتسريحات شعر قديمة وبمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: الفكرة تبدو مسلية، صورة واحدة ثم فجأة تجد نفسك وكأنك خرجت من ألبوم صور قديم.
1: لكن خلف هذه المتعة توجد مخاوف أمنية لا يلتفت إليها كثيرون، فبعض هذه التطبيقات تعتمد على الوجه الحقيقي وقد تنتج صورا عالية الدقة يمكن استخدامها لاحقا في تقنيات التعرف على الوجوه أو في عمليات انتحال الشخصية.
0: والخطر هنا يزيد لا يتوقف، فهناك مواقع وهمية وروابط خبيثة تستغل انتشار الترند لجذب المستخدمين، وقد تكون وسيلة للوصول إلى بيانات الحسابات أو اختراق الأجهزة.
1: نعم، كما أن الصور العالية الدقة هذه قد تستغل في صناعة مقاطع مزيفة أو محتوى يستخدم في الابتزاز وانتحال الهوية.
0: لذلك ينصح الخبراء بالتعامل مع الصورة الشخصية باعتبارها أصلاً رقمياً حساساً وليست مجرد صورة للترفيه.
1: وتجنبوا رفع صوركم على تطبيقات مجهولة أو مواقع غير موثوقة، وافحصوا الروابط جيداً قبل الضغط عليها، فليس كل ترند يستحق أن تشارك فيه وتخاطر كمان بسلامتك.
0: صحيح. ومن عالم الذكاء الاصطناعي يزيد ومخاطر التكنولوجيا، ننتقل إلى قصة إنسانية من الهند. بطلها شاب يبلغ من العمر 20 عاما، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مبادرة استثنائية لتنظيف نهر ملوث.
1: نعم خديجة، الشاب هذا المعروف على الانترنت باسم بيتو تهابي قرر أن يتولى بنفسه مهمة تنظيف نهر أجنار في ولاية ماديا برادش، بعدما تحول النهر إلى ما يشبه إلى مكبة نفايات بسبب تراكم البلاستيك والزجاجات وغيرها من المخلفات.
0: بدأت المبادرة مطلع عام 2026 بمساعدة عدد من أصدقائه، لكنهم انسحبوا لاحقا ليجد نفسه أمام المهمة بمفرده.
1: واللافت في الأمر أنه كان يخفي الموضوع عن والديه، يخبرهما بأنه ذاهب للقاء أصدقائه بينما كان يذهب إلى النهر لتنظيفه بيديه.
0: حوالي 8 أشهر قضاها وسط المياه الملوثة مستخدما أدوات بسيطة، وأنفق من ماله الخاص قرابة

0: 30,000 روبية.
1: لكن المهمة لم تكن سهلة أبدا، فقد تعرض لإصابات والتهابات جلدية شديدة بسبب التلوث، واضطر أيضا إلى مواجهة الثعابين التي كانت تظهر داخل المياه.
0: ومع ذلك استمر إلى أن بدأت مقاطع قبل وبعد التي نشرها تحصد ملايين المشاهدات، ووصل صدى قصته إلى منظمة The Ocean Cleaning Up العالمية التي دعته للعمل معها.
1: لكن المفاجأة المحبطة جاءت لاحقا، إذ وثق الشاب عودة بعض السكان إلى رمي النفايات بل وتخريب حاويات القمامة التي وضعها هو بنفسه.
0: وهكذا عاد التلوث إلى أجزاء من النهر من جديد، في قصة تؤكد أن تنظيف المكان قد يكون أسهل من تغيير سلوك الإنسان.
1: ومن الهند إلى المغرب، حيث تصدرت قصة إنسانية مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها مسنة تدعى حسبية، أثارت موجة واسعة من التعاطف والتضامن.
0: حسبية يزيد التي تجاوزت 80 من عمرها تعيش وحيدة منذ سنوات في منطقة الركاركة بأقليم آسفي داخل كهف حجري بسيط بلا كهرباء ولا غاز ولا كثير من مقومات الحياة الأساسية.
1: وعندما سئلت عن احتياجاتها لم تطلب مالا ولا منزلا فاخرا، كان طلبها بسيط جدا، بعض الشاي مع السكر.
0: ومع انتشار قصتها تحركت السلطات المحلية رفقة طاقم طبي وتمريضي لزيارتها والاطمئنان عن حالتها،
1: وقدمت لها الرعاية الأولية من المساعدة في النظافة والاستحمام إلى توفير ملابس نظيفة ومتابعة وضعها الصحي وتقديم ما يلزمها من مساعدة.
0: لكن المفاجأة كانت في موقف حسبية نفسها، فقد رفضت مغادرة المكان الذي اعتادت العيش فيه وتمسكت بالبقاء بين منطقتها ومعارفها.
1: وعندما عرض عليها الانتقال إلى المستشفى لتلقي الرعاية، كان ردها واضحا بالدارجة المغربية، غديش نفوت داري، أي لن أغادر داري.
0: صحيح، فبالنسبة إليها ذلك الكهف ليس مجرد مكان للسكن، بل هو بيتها الذي عاشت فيه سنوات طويلة.
1: نعم، وبحسب إحدى جاراتها فإن حسبية اعتادت أن تقول لا أبيت إلا في خويمتي، يعني بالمغربية ما أبيت إلا في مكاني أو خيمتي، فيما اعتاد سكان المنطقة على تقديم الطعام لها وتفقدها من وقت إلى آخر.
0: طبعا القصة أثارت موجة كبيرة من التعاطف، وتحولت حياة امرأة تعيش بعيدا عن الأنظار إلى قضية رأي عام بعدما سلطت مواقع التواصل الضوء على ظروفها القاسية.
1: نعم مستمعينا، قصة حسبية تذكرنا بأن خلف كل صورة تنتشر على الإنترنت إنسانا له حكاية واحتياجات وذكريات وبيت قد لا يشبه بيوتنا، لكنه بالنسبة إليه وطن.
0: طبعا يزيد، كشفت لنا مواقع التواصل الاجتماعي أن فيها الإيجابي وفيها السلبي.
1: نعم.
0: السلبي مثل ما تطرقنا إليه قبل قليل، عندما يتم سحب حسابات شخصية وبيانات حساسة من داخل الأجهزة عبر مواقع وتطبيقات للتسلية والترفيه، مثلا ضع اسمك أو ضع صورتك. ولكن فيها أيضا الشيء الإيجابي أنها بتعمل على ترابط المجتمع وتعمل على نقل معاناة أشخاص لم يكونوا معروفين ولا يعرف أحد عنهم الكثير، تنقله إلى مواقع التواصل وإلى السلطات المعنية وتعرف الناس عن أمره. ومن المغرب نعرج متابعينا إلى عدن هذه المرة مع موقف إنساني لمسؤول يمني حظي بتقدير واسع وتداول لافت على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم، القصة تتعلق برئيس مجلس إدارة شركة الخطوط اليمنية الجوية الكابتن ناصر محمود محمد قاسم، الذي أشاد به موظفون وناشطون بعد موقف اعتبروه وقوفا إلى جانب العاملين في الظروف المعيشية القاسية.
0: وبحسب ما تم تداوله، بذل الكابتن ناصر محمود جهودا وتابع بشكل مباشر حتى تم إقرار زيادة الحافز بنسبة 75% لجميع الموظفين.
1: كما شمل القرار زيادة بنسبة 50% للإدارة العليا من بعد الدرجة 66 في خطوة قال موظفون أنها ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وأسرهم.
0: القرار لقي ترحيبا داخل أوساط الشركة، واعتبره موظفون تجسيدا لفكرة بسيطة لكنها مؤثرة. القيادة موقف وليست مجرد كرسي.
1: نعم صحيح خديجة، وفي زمن يشتكي فيه الكثيرون من ضغوط الحياة والعمل، ربما يكون أقرب طريق إلى قلوب الموظفين أن يشعروا فقط بأن من يقودهم يسمعهم ويشعر بمعاناتهم.
0: ومن الأخبار الإنسانية إلى عالم الفن والجمال، حيث أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو يوثق إجراء تجميليا على نصف وجهها فقط.
1: نعم أحلام ظهرت داخل مركز تجميلي وهي تخضع لجلسة غير جراحية لشد البشرة وتحسين مظهرها، مستخدمة جهازا تجميليا وتقنية قالت أنها سوف سوفت ويف مع تقنية بيلا روما.
0: والأغرب في المشهد أنها تركت نصف وجهها من دون الإجراء لتتمكن من مقارنة النتيجة مباشرة أمام الكاميرا.
1: وبالفعل بدأ الجانب الذي خضع للإجراء أكثر رفعا وشدا مقارنة بالجانب الآخر، ما جعل المتابعين أمام صورة غير معتادة، نصف الوجه مشدود والنصف الثاني ينتظر دوره.
0: أحلام أرادت من خلال الفيديو مشاركة التجربة مع جمهورها بشفافية وإظهار النتيجة الفورية قبل استكمال الإجراء على الجانب الآخر.
1: لكن آراء المتابعين انقسمت كالمعتاد، فهنالك من أشاد بالنتيجة واعتبرها طبيعية وناعمة، بينما رأى آخرون أن الفرق بين جانبي الوجه كان واضحا وغريبا قبل استكمال الإجراء.
0: وأخيرا نصل إلى واحدة من أغرب القصص التي أثارت الجدل والذهول على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.
1: نعم خديجة، كلب اسمه يوجي لكنه ليس كأي كلب آخر، فقد انتشرت صوره بشكل واسع وغريب بسبب ملامح وجهه التي بدت للكثيرين شبيهة بملامح الإنسان بشكل يصعب تصديقه.
0: عيون دائرية فاتحة، شفات واضحة، وفك وملامح جعلت كثيرين يتساءلون، هل هذه الصورة حقيقية أصلاً؟
1: بل أن قطاعا واسعا من المتابعين اعتقد أن الصورة مفبركة أو معدلة بالفوتوشوب أو بتقنيات تبديل الوجوه.
0: وبعض المغردين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقاموا بتركيب صور يوجي إلى جانب مشاهير وممثلين عالميين زاعمين أنه يشبه نيكولاس كيج وشون أستن وجيك جيلينهال.
1: لكن مالكة الكلب الأمريكية شانتال دوجاردان حسمت الجدل وقالت الصورة حقيقية وليست معدلة.
0: أما الخبراء يزيد ففسروا هذه الظاهرة من زاوية نفسية وبصرية، فالدماغ البشري يميل بطبيعته إلى رؤية ملامح بشرية في الحيوانات عندما تتوافر بعض السمات مثل العيون الكبيرة والمستديرة أو الخدود الممتلئة أو شكل الحاجبين.
1: كما أن قصة شعر يوجي الدائرية إلى جانب قصة شعره يعني إلى جانب الإضاءة وزاوية التصوير ساهمت في إبراز عينيه وملامحه بطريقة جعلته يبدو وكأن هنالك وجها بشريا داخل جسد كلب.
0: وهكذا من نار ظن البعض أنها خرجت من قبر إلى ترند قد يهدد خصوصيتنا، وشاب ينظف نهرا بيديه، ومسنة ترفض مغادرة بيتها، ومسؤول أثار موقف الإنساني التقدير، وفنانة قسمت وجهها إلى نصفين وصولا إلى كلب حير العالم بملامحه.
1: كانت هذه جولتنا الخاطفة في عالم السوشيال ميديا، حيث لا تكاد قصة تنتهي حتى تبدأ أخرى، ولا يكاد ترند يختفي حتى يظهر ترند أكثر غرابة منه.
0: شكرا لمتابعتكم لحظات، ونعود إليكم من جديد، ابقوا معنا،
1: انتظرونا.

0: نحن نعود إليكم من جديد. العزلة الرقمية ووهم التواصل هو موضوعنا الرئيسي لهذا المساء، وهو كذلك موضوع تفاعلكم معنا.
1: نعم، رغم أن مواقع التواصل جعلتنا على اتصال دائما بالآخرين، إلا أنها قد جعلتنا أكثر عزلة، فقد نمتلك مئات المتابعين ونتبادل الرسائل يوميا، ومع ذلك نشعر بالوحدة.
0: بالفعل يزيد، المشكلة ليست في التكنولوجيا بل في استخدامها. عندما تحل محل التواصل الحقيقي فقد نجلس مع من نحب، لكن ننشغل أو ينشغل كل منا بهاتفه، فنكون قريبين جسديا وبعيدين نفسيا. فالتواصل الحقيقي لا يقاس بعدد المتابعين بل بصدق المشاعر وعمق العلاقات. طبعا نفرد الآن مساحتكم التفاعلية عبر سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة الذي يقول: هل قربتنا التكنولوجيا من أهلنا وأسرتنا، أم أنها أبعدتنا عن التواصل الأسري الحقيقي وجعلتنا نعيش وهم التواصل؟ طبعا يمكنكم التواصل إلينا عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة، وذلك طبعا لمن يتابعنا عبر الفيسبوك، ولمن أيضا يستمع إلينا عبر الـ FM 778-195-21-21. وكذلك يمكنكم الاتصال بنا عبر خطنا الأرضي الذي هو 02-338-7913. أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك.
1: نعم، نحن بانتظاركم. وأنا صراحة شوفي، أنا من النوع اللي أفضل اللقاءات البشرية الحقيقية. يعني اتصل علي قولي لي شين نلتقي، لا تراسلنا واتس لما تناقشنا موضوع. أفضل اللقاءات صراحة.
0: طبعا أنت يمكن من ناحية التواصل المراسلة الواتس أب، لكن الكثير من الشباب والكثير من الناس أصبحوا منعزلين عن بعضهم يزيد بسبب ظهور واقتحام التكنولوجيا وبالذات الهاتف في الآونة الأخيرة حياتنا. نستقبل اتصال جديد ونعاود بعد ذلك الحديث ونقول يا مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الورد.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله أستاذ محمد فضل، كيفك أنت؟
2: تحية لك خديجة، وتحية للشاب المثقف يزيد، والمخرج الأمن الطيب من الدكتور عاصم عبد الحكيم.
1: حياك الله.
0: حياك الله أستاذ أحمد أو محمد فضل، طبعاً تفضل.
2: طبعا السؤال مليح وجميل ومغلو بالفورمة وبالعمق، سؤال جيد. شوفي، يظل العنصر البشري،
0: أيوة،
2: وكما أثبتت الأحداث والتواريخ وكما درسناها في الاجتماع، العنصر البشري يظل هو الأساس والفاعل والتواصل الوجداني الحقيقي.
0: صحيح.
2: مهما بلغنا من التواصل الاجتماعي والتكلف الاصطناعي أو مش عارف إيش، لكن العنصر البشري هو يظل الفاعل الحقيقي. والتواصل الوجداني له أثر عميق، أثر كما يقول وجداني أو بشري أو إنساني. فأنا أحد أن الآن هذا التواصل صراحة خاصة في البلدان ما يطلق عليها صغار العالم الثالث، في بلدان نامية.
0: أيوة.
2: كان كثير عالم شراكة، بس ما زال أنا عالمين، عالم متطور وعالم مثل النامية يسموه الآن. فمش كثير بلدان نامية، أشبه مثل يقول يا ويلك من القراوي لو تمدن.
0: أيوة صحيح.
2: يا ويلك من القراوي
0: لو تمدن. أيوة.
2: لما يجي من جبل ويدخل مدينة يتجاوز لصحب مدينة، يعني يشوف حاجة غريبة عليه وكل ممنوع مرقوب. فالبلدان النامية قفزة مع هذا العالم المتطور. لا أقول أنه كل مش مثقفين، مثقفين
0: صحيح،
2: لكن العامل اقتصادي دورة في الثقافة كما درسنا. فتلاقيه خلاص بعد الآلة هاي يلا حصلها متابعة، تلاقيهم في بيت صغير كل واحد في غرفة. وهذا خطأ كبير عازل، حتى واحد صار بيتبلد.
0: أيوة صحيح،
2: يصاب بالتبلد.
0: صحيح.
2: أيضا يشعر أنه هو أخوه بن عمه صديقه زوجته أمه، يشعر أنه في نزال مش مباشر.
0: صحيح.
2: وكان يتوصل من جولة جولة.
0: صحيح.
2: فهذا صراحة الموضوع اللي درسته اليوم مهم جدا، حتى من أثر نفسي. لما تشوف مثلا ابنك ابنك بعد حتحتاج تتكلم معه بشكل مباشر، قد يكون في موضوع مش في التواصل تتكلم معه كلام مباشر، لكن ما هو دائما فوق التلفون خلاص ينعزل عنك بيصبح متابع التواصل، ويمكن يؤدي به الى مخاطر اخرى خاصه الاطفال.
0: صحيح.
2: في بعض البلدان انا قرات انا ضمن النظر التعبني في الحال، لكن برضه كان على واسطه التواصل الحكومه 15 عاما وانا اشتغل ادرس واشتغل في الاعلام انا كهوايه. ففي استراليا مثلا استراليا وفي بعض البلدان ما اذكر اسم البلدان بداوا عملوا غننوا هذه الاماكن وعملوا اجراءات حاسمه. مثلا 12 عاما وماجون يمنع استخدام الاله بعد اربع ساعات في اليوم كاحد اعلى، وعليه يتواصل مع عائلته ابوهم واخوه عشان يوقفوا بعض الامور. الشيء الثاني حتى الكبارين ما عليهم مثلا في بلد ما ادري ايش بلد يطلعوا او مش عايش بلد بلد يعيشوا اغلبهم يعيشوا في المره جالسه عندكم هبه علي في قضايا يعيشوا في امور اغلبها
1: نعم
2: يعودوا للماضي في بلد جميل والتواصل حصلوا في اليوم 8 ساعات فقط. يعيشوا بامورهم العاديه والتواصل فوجد بينهم مجدان وجد ارضهم جميله تواصلهم منعوا التواصل الا في حالة الضروريه والهامه. بقيت الامور 8 ساعات يغلق مركزيا الناس عليهم يغلق لان شو تعرفوا كلهم متحابين متعارفين متعارفين، لكن هذا التواصل صراحه هو كما قلنا في المثل السابق هذا يخلي الناس كل واحد يعيش في حاله. ايضا الروح البشريه
0: ايوه
2: التعارف البشري
0: يبيع أيوة.
2: خلاص ما فيش احساس بشري
0: صحيح
2: البشر بالاخير هو الكائن البشري هو احساس وجدان مشاعر فالآلة ما هي مشاعر يظل العنصر البشري هو المسيطر. حتى التكنولوجيا الاختراعات بعضها يقول لك الذكاء الاصطناعي لكن بالاخير ما المسيطر هو البشر.
0: اي صحيح
2: فعلينا ان نعود انا اخذيه
0: اي صحيح كلامك البشر هم الاساس هم اللي اخترعوا اصلا الذكاء الاصطناعي.
2: ايوه وهو تطورهم يطوروه لهذا علينا ان نعود الى التواصل الاجتماعي هو الاساس وهو المحبة والألفة والتآلف. الإنسان بالأخير من دم ولحم وشحم والآلة ما هي إلا صنعة البشر. الله يخليكم.
0: صحيح. شكرا على تواصلك الكريم أستاذ محمد فضل، ونستقبل اتصال جديد ونقول يا مساء الأنوار.
1: يا مرحبا.
3: مساء الأنوار.
0: مساء الأنوار أستاذة منى.
3: أستاذ مساء خديجة ويزيد ومساء الخير مع عاصم العم محمد وكل المتواصلين معكم.
0: يسعد مساك يا رب.
3: وبالنسبة لموضوع اليوم ما شاء الله العم محمد أعطى نقاط كثيرة يمكن ولما الموضوع أكثر الأشياء ذكرها.
0: أيوة.
3: لكن يمكن برضه نقول كمان من زاوية أسرية أنا كأم مثلا
1: نعم.
3: كمعلمة وكإنسان أتعامل مع أولادي وكذا أشعر أني في البيت كمان أنه في نقص يكون الآن بالتعامل الأسري أو كعلاقات أسرية أنه مثلا ابني يكون بغرفة وأني بغرفة والخال بغرفة والعم يعني كلهم يكونوا شغلين بالتواصل ويشعر نفسهم انهم عملوا حاجة كبيرة انه انا ادرس مثلا زي قول لا انا ادخل على مواضيع مهمة ما يعرفوش انه هذه الاشياء لها وقتها المحدد وانك بجلستك هذه تنعزل عن التواصل الاسري والعلاقات المجتمعية الجميلة اللي هي لابد ان تكون يعني موجودة في البيت بالذات يعني لما على الاكل على الساعة على التلفزيون حتى صح يمكن احنا ما عندناش الكهرباء اصبح اكثر الناس تستخدم التليفون حتى انها تاخذ معلومات
1: أيوة.
3: اخبار كبير والصغير يعني حتى الطفل صار ما عاد يلعب بالشارع او مع يعني اصحابه او اقرانه بيظل له على الايباد او الجوال علشان تقول لك الام انه بيخرج الشارع انه افضل لي او هي تكون مشغوله وتقول خلاص يظل بعزله من دون ما يكون في احتكاك مع الاطفال يلعب يكتشف لانه بالذات يا جماعه ويا ساده الطفل لما يكون في سن صغير بالذات يعني من سن 2-3-7-5 سنين محتاج انه يكتشف ويلعب ما يعيش على الجوال في عزله ويعيش في عالم غير عالمه الواقعي مع الام مع الاخ مع الصاحب مع الجار مع العم يكتسب خبرات علاقات اجتماعيه واشياء احساسيه وبصريه وحتى الالعاب لما تكون تشعر فيها تحرك جسمك تحرك عقلك
1: أيوة
3: بالطريقه
1: أيوة.
3: اللي هي ايوه يعني تشعر انك تكتسب اشياء افضل ما تكتسبها بالتلفون. التلفون هو مكمل يعني ممكن انك تتعامل به كحاسبه كالعاب الكترونيه كاشياء حلو يدعم هي بلمسه سبحان الله تجيب معلومات يعني خاصه الان مع
0: الذكاء الصناعي
3: أيوة. ايوه استفدنا اشياء كثيره احنا كاطباء كمعلمين كشباب بالجامعه واشياء واشياء يعني انا كنت اتمنى انه ايامي انه كان في ذكاء صناعي كنت استفدت اشياء كثيره هذيك الايام لكن عشان عيشتنا مع الجوالات بكثره واستخدامها بكثره بيخلينا بعدنا عن العلاقات الاسريه المجتمعيه يا خديجه ويزيد حتى في المدرسه لما تجي تكلم يتصل تلاقيه كله كلامه عن الالعاب عن التليفون عن ما يتكلم زينا احنا زمان نتكلم عن اشياء مع الاصدقاء مع الاطفال وهكذا صار عالمهم محصور كذا واختم كلامي بذكرى بس اذكرها دائما
0: ايوه
3: اجتماعنا مره مع امي الله يحفظها قبل السنه الاولى واللي قبلها عيد الام فتخيلوا احنا اجينا كلنا خواتي وكذا وزوجة اخوي كذا والاطفال والبنات كذا واعطينا الهدايا وجالسين كل واحد ماسك جواله ونحن بنفس يعني بالديوان هي تتفرج علينا كذا قالت يعني بالله يعني للدرجة وصلنا يعني كل فترة كنا نحتفل بعيدا أو نجتمع أو بأي عيد أو مناسبة نحن نجتمع كنا نحس باجتماعنا لكن لما تكونوا على جوالاتكم فقالت لأي اجتماع لأي جلسة مع بعض يعني رجاء بليز مشتوش أي جوال ففعلا حاولنا بقدر ما نستطيع نحن نمنع الجوالات وخاصة في الأوقات الجميلة اللي فيها كذا مودة فيها تواصل بصري حسي ما نكونش عايشين في بيت واحد ونحن معزولين عن بعض يعني والموضوع شيق جدا لكن نعطي الفرصة الأخيرة لأن أخذت وقت كبير يعني أعذروني
0: لا عادي المساحة مساحتك أستاذة منى
3: شكرا جزيلا لك
0: ويبدو أن معنا اتصال جديد يا مساء الخير
4: قديم مش جديد
1: حي الله
0: يا هلا بيك
4: يا مساء الخيرات
0: ايوه
4: يا ميت اهلين وسهلين
1: مساء الليرات
4: وكمان يا مرحبا فين تحيه لإلك خديجه تحيه لإلك يزيد
1: يا مرحبا فيك
4: لإلك عاصم حكيم حبيب قلبي يبعث لكم الصحه والمصاري
0: ونرفع
4: للمشتركين واخر وحده الاستاذه منى يبعث لي الصحه والمصاري
0: ان شاء الله وياك يا رب ونرفع لك القبعات على التحيه الحلوه هذه
4: هذا قدر روتين اتصال
1: تحيه حلوه جدا
0: تمام حلوه ايوه
4: خلاص خليناها برنامج رسمي
0: تمام خلاص
4: شو يا جماعة
1: أيوة
4: يعني هذا التقنية قربت البعيد هو صح لكن بعدت الغريب الغريب بعد لأنه أصبح من غرفة إلى غرفة ولا من الدار إلى الغرفة يقول له جزع لي خلاص ماي يعني ما عاد يقابلوش ولا يقدره وأنا أخاف والله أخاف إنه يجي يوم ما يعتقموا ما عاد يعرفوش يهدروا
0: وقد حذر من الخبراء
4: ايوه ما عاد يعرفوش يهدروا لانه كله رسائل واعتقد برضه السمع بيروح معها بيقع خلاص وما فيش ذوق ما بيبقيش فيه ذوق ما بيبقيش فيه حلاوه الهدره بالتليفون ثاني برضه لكن هذه رساله بس يتفرج ويرد يتفرج ويرد يعني هذه الضروره لوقت معين
1: أيوة.
4: وقت بسيط بتتعلم بتتصحب بس كذا بتسال لكن انه في العيال واحد جالس هنا والثاني في البيت الثاني اللي جنبه ويتراسلوا ويقعدوا ساعتين ساعات ايش من صبر عندهم ذولا وكله كلام تافه وكله كلام لا يودي ولا يجي ايش اللي استفدته انت في يومك ايش استفدت من هذه التقنيه اعترفت العالم كله تطور صح يستفيدوا في مجالات كثيرة ويستفيدوا في علوم يستفيدوا كل شيء جديد يعني كل يوم مكتشف جديد لكن انه يعني هجرة اصبح ما فيش ذوق
0: ايوه صحيح
4: الذوق ما فيش المقابلات هذيك ما فيش الانسانية في الانسان ما فيش في حاجة اسمه تلفون وانت جلس على جنب بند لقطك وبند اذونك بس وشق يدك وعيونك
1: ايوه
0: صحيح
4: اصبحنا عالم اصبحنا نحن لعد بعدين نرجع نقول اهلي
0: صحيح مش بعيد صح
1: الله يستر بعدين نرجع نتسول الروبوتات تتسول كان أمس موضوعنا زي الروبوتات اللي تتسول بالصين تشحت في روبوتات تشحت بالصين
4: ما سمعت لها لا لا
1: أيوة روبوت يشحت إيش يقول ما فيش نعم معه زيت المحرك حقه ما فيش معه فلوس ما فيش معه
0: يشحن بطاريته أيوة
4: منو المسؤول عليه؟
1: الله أعلم قدام يشحتوا بالصين
4: ما لا الواحد بيطلب الله بيطلب الله يعني يجيب له 10-20 يفك لهم بيروحوا يشتغلوا
0: أيوة هذا بيستفيدوا منه الشحاتين صراحة يعني هم يقعدوا ببيوتهم بدل أيوة. ما يوصوا أولادهم يشحت لهم الروبوت
1: عن بعد.
0: هذا يجيبوه عندنا
4: بس بيكون يعني محترم ما يضايق ولا يزعج ولا كذا.
1: لا بس يجلس كذا معه زي محق الكريمي كذا قسيمة تشوفه بالجوال تتحول له حوالة.
4: ما لي يبكي بترحمه كيف كيف يسوي حزين كيف يمثل
1: يصيح يطلع أصوات ويتكلم
0: وراكع راكع كأنه بيصلي.
1: شف على خبر
0: يعني بيكذب بيكذب تعاطف البشر بيركع كأنه بيصلي بيتوسل
4: بجلس أنا أبحث بدل ما تعاطف
1: معه. قد الناس كده جلسة تسوي.
4: شكرا جزيلا الله يخليكم.
1: الله يسعدك.
0: الله يسعد أيامك يا محمد. وبصراحة معنا اتصال جديد نقول يا مساء الورد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام أبو فهد. الحمد لله الحمد لله احنا بخير طول ما نسمع صواتكم.
5: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
5: قلت بالنسبة لهذه الشكلات وهذه الخدمات والإلكترونيات والاتصالات هذه اللي شغلونا فيها اليهود.
0: صحيح الكثير من الناس بيقولوا كده. ايوه
5: والله سبحانه وتعالى يقول ولا ترضى عن اليهود ولا النصارى حتى تتبع
0: ملتهم. صحيح
5: تتبع ملتهم.
0: ايوه
5: هنا الان احنا البلدان الغير متطوره اصبحنا نفهم الثقافة تحتها بعدها. ابن عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات قد عنده جوال متطور. يراسل ويظل يهلو هلو ويظل يراسل ويتكاتوات. والله العظيم انه طفل عمره 2.5 سنين سنتين ونص يفتح التلفون ويدخل للعب ويدخل لكل مكان تعرف سنه بس كيف هذا. انا انسان عمري شيء ما عرفت هذا السلام ما عرف افتح الجوال هذا المتطور. وهذا عمره 2.5 سنين يعرف كل صغير وكبير داخل الجوال. من بين مفروض الاهل ينتبهوا لاولادهم. اولا انه هذه مؤثره على نظر الطفل.
0: صحيح.
5: الطفل اللي جس دائما مركز على التلفون يصير له نص عمره قد احنا.
0: صحيح صحيح.
5: ايضا حتى الفهم حقه يكون ضعيف.
0: ايوه حال كثير الاطفال اليوم
5: يكون ضعيف لانه خلاص فكرته راحت في التلفونات راحت مع المراسلات مع هذا راحت فكرته مع هذا الاولاد ما عادش حاجه اللي عاد باقي يستوعب الاهتمام.
0: ايوه صحيح.
5: وبصراحه ان انا استمعت الكلمة الاستاذ محمد فضل والاستاذه منى سعد.
0: ايوه
5: ما شاء الله تبارك الله كفو ووفوا. شكرا جزيلا وربنا يحفظكم.
1: شكرا لك ايضا
5: جميعا وشكرا مع سلامه الله معكم حيا.
1: مع السلامه.
0: بسلامه الله استاذ ابو فهد. ومعنا اتصال جديد
1: منورين اليوم اتصالات.
0: نقول يا مساء الورد.
6: يا مساء الخير عليك خديجة ويزيد.
0: يا هلا بيك.
6: انتم كمان
0: يا هلا بيك منورة انت بعد الغيبة ام حمزة.
6: الله يحفظك يا حبيبي.
0: الله يحفظك. أيوة يا رب.
6: بالنسبة لموضوع اليوم التطور هذا والتكنولوجيا والميديا هذه سلاح ذو حدين. يعني نحن شفنا فيها مضرتها اكثر من منفعه. يعني يكفي ان اصبحت الان بين العائلات وبين أهل البيت يعني تجمدت المشاعر. يعني لما برسل لك رسالة صباح الخير ما أدريش مشاعري ناحيتك كيف. هل أرسلت زي ما رسلت البقية بضغطة زر وراحت أم أرسلت لك محبة وشوق.
1: أيوة.
6: يعني الذكاء الاصطناعي التطور ألغى مشاعرنا ألغى حماسنا ألغى الألفة. يعني زي يزيد أني أحب اللي يسأل عني فيس تو فيس أني يعجبني أشوف مشاعر المشاعر الحقيقية أشوفها من العيون.
1: أيوة.
6: أشوف لهفة اللقاء. أشوف لها بنغمة الصوت. يعني إذا أنت اشتقتي لي وكيفك مش عارفة أصبحت والله مشاعرنا تجمدت كلها برسالة. طبعا مباركة وصباح الخير وكيفك. يعني قتلت حاجات حلوة فينا.
0: صحيح.
6: فيها فائدة استفدنا، ما ننكرش يعني، لأنه الإنسان حد ما وقت يسمع الشيء في البداية بتلهف ويقتل نفس الشيء. يعني زي ما صنعوا زي ما قتلوا يعني.
7: أيوة أيوة.
6: أيوة يعني قتلت فينا صراحة حاجات حلوة، وزي ما قالوا المتصلين البقية إنه أنت في غرفة وهو في غرفة، أنت في مكان ما بشيء، اللهم قربت بين يعني اللي معه أخ مسافر ابن ولا شيء، ده الشيء الوحيد اللي يحس إنه الفيديو كول هو اللي قرب نحنا. يعني نحنا ما كنا ندرس برا ونسافر فين وفين، لما كانت تجي رسالة من الأهل مع مسافر وننتظر بشوق ولهفة وعلى طول الرسالة ونحضنها ونبوزها. الآن خلاص الساعة كذا أنا بتصل بك، افتح الكاميرا، فتحت الكاميرا وشفنا بعض. يعني التكنولوجيا حلوة بس فيها وفيها سرقت مننا، أني أنا عن نفسي سرقت مننا الحب، سرقت مننا المشاعر، جمدت مشاعرنا بجد يعني. فما عاد عرفناش من عدوك ومن حبيبك، أصبح الكل بنفس القائمة.
7: اتفق معك.
6: تحياتي لكم حبايبي.
0: وتحياتنا لك يا
6: عاصم كمان،
0: وبيسلم عليك عاصم من خلف الكواليس. صحيح التكنولوجيا صرفت الناس عن بعضها، كانت زمان يزيد طبعا الكهرباء بتنقطع بالنوادر، لما بتنقطع الكهرباء كان الناس بيطلعوا برا على الأحواش، بيجلسوا يعني جنب الأحواش، وبعض الآخر لو معه حوش واسع بيتجمعوا الجيران بيسألوا على الغريب. أيوة. على البعيد بيسألوا على حال المسافر، على حال المريض. على الجار اللي شوية بعيد بيقولوا كيف أحواله، ولو في عنده يعني ظرف، في يعني يكون تعبان، يكون يعني يمر بضائقة مالية بيتساعدوا. أيوة. أو بضائقة مالية يعني مرضية
7: يعني
0: أو
7: كان في، لما كان في روح هذا
0: كان في روح. الآن الصغير والكبير، النساء والرجال، أصبح الكل مثل النعامة، يعني دافن راسه جوا التليفون بس، يعني أصبحنا نعامات الأول والأخير. أيوة. وبعد أيام أنا أشوف أنه مثل ما حذر الكثير من الخبراء، وحتى أمس اتطرقنا عليه في السوشيال ميديا، واحد من خبراء الذكاء الاصطناعي خرج انعزل من الوظيفة بسبب
7: أنه قلق من الموضوع،
0: انه قلق من الموضوع، وقال انه بالقريب العاجل هذه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بيقضي تماما على وجود البشر. كيف؟ الله اعلم. ومعنا الله اتصال جديد. عاصم ناخذ اتصال. يا مساء الورد،
8: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، يا هلا بيك.
8: الله يسلمك خديجة.
0: يزيد.
8: الحمد لله، كيفكم انتم؟
0: الحمد لله احنا بخير، وانت كيف؟
8: الله يسلمكم وعافيكم. دحين سمعت ام حمزه،
0: ايوه،
8: قاعده تقدر على الجوال،
0: ايوه،
8: ويقرب البعيد،
0: ايوه،
8: تشوفيه ويشوفيه،
0: ايوه. بس انت كيف تشوفيه؟
8: لا بصراحه والله احسن من اول.
0: ايوه،
8: لانه اول كان يقول الرسائل اللي من البريد، والبريد ساعه يجيبوه ساعه ما يجيبوش، لكن تطورت الدنيا.
0: ايوه
8: تمام.
0: ايوه،
8: هو تشوف القريب البعيد، اهلي، اخواني، خواتي، تمام ولا لا؟
0: ايوه
8: ايوه. انا ده بصراحه لما انا كنت قد ايه، والجوال هذا القريب البعيد والحاجات احسن من يعني اول.
0: هذه الايجابيات، ايش هي السلبيات؟ ايش اللي بتضايقك منه؟
8: ايوه يعني والله اول كان رسائل من لما عيالك ولا بناتك يسافروا ولا حد من اهلي، بعدين يجيبوا لك رسائل لما تخرج الناس يجيبوا لنا، مش هو ولا لا؟
0: ايوه.
8: اما دحين طورت الدنيا، لان الجوال ما شاء الله تشوفي اهلك، تشوفي اخوانك، تشوفي اخواتك ولا بناتك، يعني تشوفي عيالك. والله بصراحه الدنيا
7: بس بتشوفيش انه ما فيش عاد تواصل بين الاهل، يعني ما يجلسوش عاد مع بعض، كله بالواتس، الرسائل تراسلوا
8: فعلا. ايوه،
7: ما يلتقوش.
8: لا ما يلتقوش ابدا.
0: وحتى لما يلتقوا كل واحد عينه في الجوال.
8: ايوه، لان شايفين احنا بتعمي جالسه في هولندا، اذا ما يشوفون احنا نشوفهم، يتكلم معاهم. وده فين كان اول ولا شيء؟ والله العظيم كنا ندور بقى اهلهم يشوفون احنا نتكلم. ايوه، ده حب الصراحه شيء يعني بقول لك اتطورت الدنيا، والحمد لله ان شاء الله تقع الدنيا بخير، وان شاء الله كما كانت اول. ان شاء الله
0: ان شاء الله.
8: الكهرباء تنسي، الميت يجي بيوم ويومين يجيش، والغاز الحمد لله اجا امس اول امس.
0: الحمد لله
8: الحمد لله ان شاء الله تكون يا، والخضر والحاجه تكون رخيص.
7: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بذات الخير قطره
8: والباقي على الله. تمام
0: ان شاء الله يا
8: الحمد
0: رب
8: الحمد لله. الله يديم الله يجيب لكم العافيه.
0: الله يعافيك يا
8: مرحبا حبايبي. مع السلامه.
7: مع السلامه. هي تشوف الموضوع من جانب إيجابي أكثر. تمام لأنه عندها يعني قريبة في الخارج فتقول لك يعني كنت زمان أقس راعي وشوق وكذا ومش قادرة أشوفه لكن الآن أشوفه.
0: ويمكن ما تتعاملش مع الجوال مثل حال شبابنا هذه الأيام اللي دائما قارصين رأسهم جوا الهاتف ونستقبل اتصال جديد ونقول يا مساء الورد. أيوة أستاذ محمد.
2: بس سمعت كلمة منك وأشتي أوضح لنوري لأن استعملها من سؤال خطأ.
0: أيوة.
2: أنت سؤال جبت كلمة حلوة قلت لها من تقطع الكهرباء. أعودتك لشيء. لماذا سميت في كريتر المشاهد تعرف نوري حارة العجائز.
0: أيوة.
2: هل تعرفي ليش؟
0: أيوة لا هي.
2: أنا غشتها أنا غشتها مرنا في ندوة مع الله يرحمه نجيب يابلي في إذاعة فجونا. كان ما تنقطع الكهرباء يعلنوا في الإذاعة ساعة كذا تنقطع نقل صيانة ساعة. كان في حالة كذا ما شافت حافت العجائز.
0: أيوة.
2: حافت الجهوز حافت غرليش.
0: أيوة.
2: هذه العجائز ليش سموها؟ كان عندما تنقطع الكهرباء كل واحدة من النساء يسموها العجائز تخرج القهوة اللي تلقت تبى شاهي تبى قهوة بونلو. يتجمعوا بالأحواش باب الأحواش في الحي.
0: أيوة.
2: كل واحد يجيب قصتها.
0: أيوة.
2: سواء كذا عمل كذا وقع كذا تبادل تجارة تجارة الحياة.
0: أيوة.
2: أصبحوا حتى من خلال هذا انقطاع الكهرباء تواصل أصبحوا عائلة واحدة.
0: أيوة.
2: حبيت أضيف الملاحظة هذه فقط.
0: صحيح.
7: شكرا لك على هذه الملاحظة فعلا إضافة جميلة ويعني نتمنى نشوف زي ذي الأشياء يعني في الحافة عندنا ولا شيء بالذات إنماء. الصراحة عندنا في إنماء ما حتى الجيران ما سلموش على بعض للأسف ما فيش بيننا سلام ما فيش بيننا كلام. أنا والله ما أعرفش اللي بالعمارة اللي ساكنين معي وأنا قد لي 5 سنوات في العمارة بس ولا أعرف أحد ولا هم يعرفونا ولا نلتقي رجعنا زي الخليج كذا تخرج وتمشي وخلاص كل واحد لحاله بحاله.
0: هذه مش مشكلة الناس يزيد هذه مشكلة العمائر دائما دحين الآن في عدن أصبحت العمائر منتشرة أكثر من البيوت طوابق طابق فوق طابق فوق طابق فمش معقول يعني ما فيش مساحة حتى ينزل الشخص ويشوف جاره يتكلم معه يتناقش معه يعني الاستخدام المفرط للهاتف خصوصا بالنسبة للأطفال. لو وجدنا اليوم يزيد عدد كبير من الأطفال خصوصا في سن مبكرة يعني بسن صغيرة جدا 3-5 سنوات 6 بنشوفهم لابسين جلاسس أو نظارات من النوع المدبل أو أيوة القوي أيوة. يعني هذا يدل على ضعف كبير بالنظر. إيش اللي سبب لهم هذا الضعف؟
7: الأيباد.
0: الأيباد والاستخدام المفرط في الهاتف والألعاب على الهاتف ومش فقط هذه السلبية. إحنا لما كنا أطفال قبل ما تظهر تكنولوجيا الجوال كنا ألعابنا كلها بتعتمد على الحركة من أول ما وقفنا يعني عمرنا سنة ونص على ما اتذكر كنا بنركض نستخدم الركض
7: حتى نحن الصدق يعني حتى مواليدنا من 2006
0: أيوة.
7: برضو كنا نلعب زمان كان معانا البيضة
0: أيوة.
7: كنا نلعب شبدلو
0: أيوة.
7: كنا في عندنا شد الحابل أيوة. ونلعب كل انواع الالعاب لكن الان الجيل هذا اللي يعني عدم ولدوا من بعد 2010
0: أيوة.
7: تمام
0: أيوة.
7: اقوى على الجوالات اللمس
0: صحيح.
7: خلاص يعني ما اشوفهمش يلعبوا بالشارع الا قله يعني
0: الا قله صحيح. انا كنت وانا صغيره اتذكر اني كنت بموت بكره القدم يعني كانت عندي كرة بالبيت وبالمدرسة أول ما أطلع من الحصة ألعب كرة في البيت بلعب كرة كان دائما حياتنا حركة في الحارة بنلعب قماية بنلعب قفز الحبل بنلعب أشياء كثيرة بتعتمد على الحركة لكن أطفال اليوم للأسف الشديد أصبحوا قليلين الحركة وهذه الحركة بتلاقي شاب عنده 20 سنة بيقول لك أنا عندي ضغط أنا عندي سكر هذه الأمراض كانت بتظهر للناس فوق 60-70 سنة وحتى كانت ما بتظهرش
7: أيوة.
0: الآن أصبحت منتشرة بشكل كبير بين أوساط الشباب والأطفال.
7: بس أنا أذكر كمان مرة واحدة من العائلات أنا سألت عن الموضوع هذا ليش متخرجوش عيالكم يلعبوا في الشارع يقول لك الوضع ما عادوش أمان يقول لك زمان نحن كنا آمنين كنا زمان قبل سنة 2000 يعني كنا نخرج نعمل نسوي في أمان الآن أنا ما أقدرش أخرج ابني كيف تشيني أخرجه والدنيا كذا أنت ما تسمعش الأخبار ما تشوفش الدنيا ففي أهل متخوفين أشوف من هذا الجانب فإذا كان فعلا

0: يعني هذا خوفكم، ما نلومكمش احنا كثير لانه فعلا الوضع مش افضل شيء، لكن في مناطق مخصصه للعب كانوا شلوهم حدائق، شلوهم منتزهات، في مساحات متنفسات يعني يقدروا يلعبوا فيها من الجمعه للجمعه، وفي كمان الملاعب يلعبوا بالملعب مباراه، لكن يفضل تجنب الشارع حاليا. الصراحه انا اشوف انه الشارع ما عادش زي ما زمان الصراحه.
1: صحيح، ولكن كمان خلوا اولادكم انهم يعني يتحركوا كثير، يكونوا نشيطين الحركه حتى داخل البيت، ومش ضروري يلعبوا بالجوال. اعطوهم مثلا العاب ذكاء مثل الشطرنج، العاب الورق،
0: بطه، حتى البطه،
1: ايوه، يعني الاشياء اللي بتنشط الدماغ، العاب المعلومات، السلم والثعبان، هذه كلها العاب بتنشط العقل وبتصحي الجسم أفضل من ألعاب الجوال اللي بتسبب تراكم العديد من الأمراض للأطفال وهم بسن صغيرة.
0: تداري ليش؟ لأن ألعاب مادية محسوسة، مش زي ما الجوال انت
1: تجلس
0: تلعب بشاشه.
1: صحيح.
0: لكن البطه مثلا انت تتعلم كيف متى تضع الورقه، متى تشيله، تتعلم كيف تفوز، استراتيجي، تفكير استراتيجي يكون عندك، فتكتسب مهاره بالتفكير لما تحلل خصمك، يكون بينكم كذا منافسه، يعني في شعور. لكن الان اشوفهم يلعبوا بطه بالايباد، يعني
1: ايوه موجوده
0: البطه بالايباد،
1: ايوه، باللابتوبات الكمبيوترات.
0: فين المتعة بالموضوع؟ فين لما كنا نجلس اخبي حقي البطة اللي يتخاوص اللي جنبي يشوف حقي البطايق؟
1: ايوه صح، قد حلوه والله.
0: راح هذا كله.
1: صحيح.
0: الان ايش بالايباد؟ ايش بيشوف؟
1: صحيح. فاحنا نحاول بقدر المستطاع. صحيح، اي نعم، التكنولوجيا لها، ولكن ما لها عليها، هناك لها العديد من السلبيات وأيضا لها الإيجابيات، مثل ما ذكر البعض بأنها بتقربنا للبعيد عنا، بتخلينا دائما نتواصل معه ومعنا اتصال أخير لهذا المساء، ونقول يا مساء الورد.
2: شكرا عليك خديجة وزيد.
1: يا هلا بيك عواض، يسعد مساك.
2: والتحية للمخرج.
0: اهلا فيك.
1: اهلا فيك، نورتنا، بحييك عاصم.
2: والله اللي شدنا كلام عزيز لما انه يلعب البطه بالجوال.
1: ايوه ايوه صحيح، في كثير
2: انا كان مره يوم يعني حصل لي موقف.
1: ايوه.
2: شفت واحد يعني قبل فتره وفاتح جوال غير من الجوال، هناك في ختام خط كبير ولا يعني بختمة أفضل لك.
0: أيوة أفضل لك كثير،
2: يعني الأزمان لهذه الدرجة.
1: أيوة صحيح.
0: دي مشكلة.
2: يعني صغيرة بالجوال. لا
1: أيوة صغيرة وبتاخد النظر.
2: يعني أنت تستخدم غرام الجوال إذا أنت مضطر مع ماشي ختمة.
1: أيوة.
2: لكن أنت إذا متجد يعني آلاف الختم فيه.
1: حلو.
2: يعني بيجز الله عن هجر سواه. بعيد من الجوال.
0: أيوة.
2: أنا أتمنى يعني أنه هذا يكون موجود في كل بيت.
0: عسى الله يعيد هذه الأيام، يعني إن شاء الله.
2: إن شاء الله. والله الآن كل واحد زي ما قالت خديجة راسه بالجوال.
1: صحيح، مثل النعامة. أيوة.
0: أيوة.
2: شكرا لك
1: يا عوض على هذا الاتصال الكريم. وطبعا القصة مش في الجوال، يعني هو سبب لنا نوع من الإدمان، لكن المشكلة الكبيرة فينا احنا كيف نستخدم. أيوة. هذا الجوال لازم نستخدمه فقط في المناطق اللي بتفيدنا، يعني ناخذ منه مثلا نفتح المواقع الإخبارية نشوف ايش آخر الأخبار والمستجدات، ناخذ منه يعني معلومات علمية ثقافية، أشياء معينة تكون بحدود زمنية. أيوة. معينة ما تتعداش الساعتين في اليوم. ونستخدمه الباقي فقط لأغراض التواصل والاتصالات واستقبال مكالمات.
0: في النهاية هي مسؤوليتك طبعا، يعني ما تجيش تلوم جوال هو جهاز.
1: صحيح.
0: يعني في النهاية هو استخدامك.
1: أيوة.
0: هو مثل القلص، مثل الكاسة،
1: أنت
0: تقدر تسكب فيها يعني خمر وتقدر تسكب فيها
1: الماء.
0: ماء. يعني أنت اختيارك في الأخير.
1: صحيح. ونذهب الآن إلى التعليقات، وأولى التعليقات وردت إلينا من أبو خالد حلصم كالمعتاد، بيمسي علينا وبيقول مساء سعيد على قلوبكم خديجة، يزيد، عاصم، وعلى جميع المتابعين الأفاضل. وأيضا يضيف أبو خالد حلصم يا يزيد،
0: مش عندي هذا، عندك؟
1: نعم، صار الجوال صديق الجميع وملازم له طول اليوم، وبعض الشباب حتى أثناء تناول الطعام لابد أن يتصفح الجوال، وهذا طبعا يضر على العين والرقبة. ونلاحظ أثناء تجمع الأهل والأصدقاء كل

0: شخص ماسك جواله، لهذا اقترح أن يوضع صندوق أو سلة ويتم تجميع الجوالات في أثناء اللقاءات الأسرية، وسيلاحظ الفرق هذه اللقاءات وسيلاحظ الفرق في هذه اللقاءات. تحياتي للجميع وتحياتنا لك كذلك يا أبو خالد حلصم، ويسعد مساك.
1: حبيت فكرة السلة حلوة، إن إحنا صحيح. كنا مرة سويناها في اللقاء بالعيد تقريبا قبل 4 سنوات. أقع عمي جاب سلة وبعدين قال يلا يلا سريع سريع كل واحد يحط جواله داخل السلة مصادرة. فبعدين فعلا تغيرت الجلسة بشكل كامل، ضحكنا تكلمنا، يعني حصل تغيير في الأخير. يعني حتى وأنا أحكي لكم عن ذا الموضوع والآن أطرح لكم هذا الموضوع، حتى أنا عاني في داخل أسرتي لأنه الكل يمسك جوالات، فهذا الشيء وارد جدا أصبح في مجتمعنا، ومش أي يعني مش ما فيش حد ممكن يتجنبه.
0: يعني الجوال أصبح حاجز بين المشاعر.
1: أيوة للأسف. أيوة. للأسف. كمان عندنا ياسين العابد عنده تعليق يقول ردا على سؤالنا التفاعلي، وسائل التواصل لن تبعدنا عن أهلنا من نظرتهم الحقيقية والتواصل معهم، لكن الآخرين تواصلنا معهم صوريا فهي لن تقربنا عنهم، ولكن نستفيد منهم مثل التعليم أو آراء منهم وأشياء لا نعرفها أحيانا فنتعرف عليها. فالإنسان يجب يحب التعرف على أي شيء، وقد يكون عرف الكثير والكثير. فالجوال وضع العالم بين يديك لتعرف الصالح من الطالح، وانت خذ ما يحبك، تحب تسمع أو تحب تشاهد، ولكل قلب ما يرغب فيه أو ما نوى. أصبح العقل الإلكتروني أكبر من عقل الإنسان. تحياتي لكم جميعا وشكرا
0: وتحياتنا
1: لك.
0: وتحياتنا لك ياسين العبيد، وشكرا على هذه النقاط التي تطرقت إليها. ومعنا عبر الواتساب أذكار العنت تقول: مساء الورد عليكم الأستاذ يزيد وخديجة والأستاذ المخرج عاصم حكيم وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للأخ بشير والخالة أم حمزة، أنا أشكركم على مواضيعكم الشيقة، ويسعد مساك يا أذكار العند وكل متابعي ومحبي عدن الغد من العند.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وبهذا التعليق نكون قد أنهينا وإياكم هذه الحلقة لهذا المساء من برنامج بين الناس. لنا لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم بمشيئة الله في السبت القادم في تمام 4 عصرا، موضوعات جديدة وجولات خاطفة نأخذكم معنا في عالم السوشيال ميديا. حتى ذلكم اليوم نترككم برعاية الله وحفظه.
1: إلى اللقاء.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك، وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أصدر وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ اليوم الثلاثاء قراراً بتشكيل خلية الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وموجات النزوح المتجهة صوب العاصمة عدن. عربيا ودوليا، أكدت السعودية حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء لا يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب أشهرا عدة. إلى الاقتصاد، مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء يواجه الجمهوريون اختبارا اقتصاديا تتضاءل فيه قدرتهم على فصل اضطرابات الشرق الأوسط عن ضغوط تكاليف المعيشة المحلية في الولايات المتحدة. يدخل الين الياباني مرحلة حاسمة بعد أقوى موجة صعود له في نحو 18 شهرا، إذ باث استمرار مكاسبه مرتبطا بقدرة بنك اليابان على تلبية توقعات الأسواق التي رفعت سقف رهاناتها إلى مستويات قد يصعب على البنك مجاراتها. إلى عالم الرياضة، تتلقى أكاديمية الحافرة الرياضية مساء اليوم الثلاثاء في مواجهة كروية ودية أمام أكاديمية إيطاليانو بمدينة مكة المكرمة في إطار برنامجها الإعدادي قبل انطلاق منافسات البطولة العربية للأكاديميات مساء يوم غد الأربعاء أمام أكاديمية المحترفين. أشاد الألماني هانزي فيليك مدرب برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء بثقة الموهوب لامين يامال بنفسه. قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهمة. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما هذا الجمال الذي مهما قسى رحما. هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر، إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر، إلى أين أبحر وحدي؟ وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر، فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: قتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: البارحة حلغرة داخلية هب هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحت هي من سببها. جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها. من شفتها قلت أب أبب أبب، ما شفت والله مثلها أجمل، ولبها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب، وقوامها ما احتاج فزعته كعبها وشفاتها. بداية الجمر لا شب وبيظن حر، ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها، وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها. اللي يزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتبها. واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها، وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب، ما تلاحق كل عرق كسبها. تبت يدين العشق في خافقي، تب اللي تركني تحت رحمته هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
2: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الخاص حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.